0: كانوا على متن سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي ومتجهة إلى قطاع غزة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت 11 أستراليا كانوا على متن السفينة أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة. وانضم المحتجزون إلى شكوى رسمية قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، تضمنت اتهامات بتعرضهم للتعذيب والعنف الجنسي وأنواع أخرى من الانتهاكات خلال فترة احتجازهم، لكن السفير الإسرائيلي وصف هذه الادعاءات بأنها مختلقة.
1: We have nothing to hide, really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in recreational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف في جنوب لبنان تراجعت قليلا منذ الإعلان عن اتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يونيفيل رصدت 38 انتهاكا للمجال الجوي اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي أمس، مقارنة ب 83 انتهاكا يوم الأحد. كما سجلت قوات حفظ السلام انخفاضا في عدد المقذوفات، حيث بلغ عددها 174 مقذوفا خلال يوم واحد، مقارنة ب 705 مقذوفات يوم الأحد. ومن بين مقذوفات الأمس نسب 169 إلى الجيش الإسرائيلي وخمسة فقط إلى حزب الله.
2: UNIFIL peacekeepers recorded 38 violations of Lebanese airspace by Israeli Defense Forces yesterday, down from 83 reported on Sunday. The number of trajectories of projectiles also dropped markedly, with 174 recorded all day yesterday, compared to 705 on Sunday. Yesterday's total, 169 were attributed to the IDF, 5 to Hezbollah.
0: وأشارت الأمم المتحدة أيضا إلى أن بعض العائلات النازحة بدأت بالعودة إلى منازلها، فيما انخفض عدد المقيمين في مراكز الإيواء الطارئة بنحو 10,000 شخص خلال الأيام الأربعة الماضية. ودعت المنظمة الدولية إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاتفاق ومنع عودة التصعيد إلى نزاع أوسع في المنطقة. تستعد زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن لإلقاء خطاب أمام نادي الصحافة الوطني بكامبرا اليوم، وذلك للمرة الأولى خلال مسيرتها السياسية الممتدة على مدى 30 عاما، في وقت يسعى فيه الحزب إلى استثمار الارتفاع الكبير في شعبيته. وظهرت استطلاعات رأي حديثة تقدم حزب أمة واحدة على كل من حزب العمال والائتلاف من حيث نوايا التصويت الأولية، كما تصدرت هانسن قائمة الشخصيات المفضلة لرئاسة الوزراء. من جانبه قال النائب عن حزب أمة واحدة بارنابي جويس إن الدعم المتزايد للحزب بدأ بالفعل يؤثر في النقاش السياسي العام، لكنه قلل في ذات الوقت من الحديث عن إمكانية وصول هانسن إلى رئاسة الوزراء.
3: When people say, oh, you know, prime minister and winning elections, I just think that rings a bit of, you're full of yourself, and I don't want that. And the Australian people won't swallow it either. We're changing the political dynamic now for Australian people. We are making the moves that other parties are moving after us. They're all watching us. They're concerned about us. We're getting some rationality back into the policy structure that hopefully makes Australia as strong as possible, as quickly as possible.
0: وفي الرياضة ونتائج مباريات كأس العالم 2026، انتهت قبل قليل مباراة المنتخب العراقي والنرويجي بفوز المنتخب النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وفي مباراة جرت فجر اليوم، حقق المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له من فوز ثمين على السنغال بثلاثة أهداف لهدف واحد، فيما ستبدأ عند الساعة 11 مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره الجزائري، يعقبها مباراة الأردن والنمسا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 20، ملبن زخات مطر محتملة 21، هوبرت أمطار 16، كامبرا غائم جزئيا 18، سيدني غائم جزئيا 22، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة.

0: بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: SBS عربي اخبار وقصص من استراليا وعن استراليا بلغتكم.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها نبدأ أولا من مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث ستبدأ بعد قليل مباراة المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ونظيره الجزائري، تليها بعد ذلك عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا مباراة النمسا والأردن. وكان منتخب العراق قد خسر مباراته الأولى التي جرت صباح اليوم أمام النرويج بأربعة أهداف لهدف واحد، فيما فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن نفس المجموعة. نفى السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هيلال نيومان مزاعم إساءة المعاملة التي تقدم بها أستراليون كانوا على متن سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي والمتجهة إلى غزة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت 11 أستراليا كانوا على متن السفينة أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وانضم المحتجون إلى شكوى رسمية قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية تضمنت اتهامات بتعرضهم للتعذيب والعنف الجنسي وأنواع أخرى من الانتهاكات خلال فترة احتجازهم، لكن السفير الإسرائيلي وصف هذه الادعاءات بأنها مختلقة.
1: We have nothing to hide, really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in creational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف في جنوب لبنان تراجعت قليلا منذ الإعلان عن اتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران رغم استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باليونيفيل رصدت 38 انتهاكا للمجال الجوي اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي أمس مقارنة ب 83 انتهاكا يوم الأحد.
2: UNIFIL peacekeepers recorded 38 violations of Lebanese airspace by Israeli Defense Forces yesterday, down from 83 reported on Sunday. The number of trajectories of projectiles also dropped markedly, with 174 recorded all day yesterday, compared to 705 on Sunday. Yesterday's total, 169 were attributed to the IDF, 5 to Hezbollah.
0: وأشارت الأمم المتحدة أيضا إلى أن بعض العائلات النازحة بدأت بالعودة إلى منازلها، فيما انخفض عدد المقيمين في مراكز الإيواء الطارئة بنحو 10,000 شخص خلال الأيام الأربعة الماضية. ودعت المنظمة الدولية إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاتفاق ومنع عودة التصعيد إلى نزاع أوسع في المنطقة. تستعد زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن لإلقاء خطاب أمام نادي الصحافة الوطني بكامبرا اليوم، وذلك للمرة الأولى خلال مسيرتها السياسية الممتدة على مدى 30 عاما، في وقت يسعى فيه الحزب إلى استثمار الارتفاع الكبير في شعبيته. وظهرت استطلاعات رأي أخيرة أنها حزب أمة واحدة تقدم بالفعل على كل من حزب العمال والائتلاف من حيث نوايا التصويت الأصلية أو الأولية، كما تصدرت هانسن قائمة الشخصيات المفضلة لرئاسة الوزراء. ويرى المحلل السياسي زارا غازاريان إن الخطاب سيكون اختبارا مهما لقدرة الحزب على توسيع قاعدة مؤيديه وأقناع الناخبين بأنه مستعد للاضطلاع بدور أكبر في السياسة الأسترالية. أما النائب عن حزب أمة واحدة برنابي جويس فقد قال إن الدعم المتزايد للحزب قد بدأ يؤثر فعلا في النقاش السياسي العام.
3: When people say, oh, you know, prime minister and winning elections, I just think that rings a bit of, you're full of yourself, and I don't want that. And the Australian people won't swallow it either. We're changing the political dynamic now for Australian people. We are making the moves that other parties are moving after us. They're all watching us. They're concerned about us. We're getting some rationality back into the policy structure that hopefully makes Australia as strong as possible, as quickly as possible.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 20، ملبن زخات مطر محتملة 21، هوبرت أمطار 16، كامبرا غائم جزئيا 18، سيدني غائم جزئيا 22، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين وشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. ما يزال البند المتعلق بلبنان موضوعا شائكا في اتفاق السلام الأمريكي الإيراني بعد إصرار طهران على أن إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات يشمل أيضا لبنان، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية التي أقامها في غزة ولبنان وسوريا ما دام ذلك ضروريا لأمن بلاده. وأمس قتل 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ إعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق. ومع أن حزب الله لم يصدر أمس أي بيان يتبنى فيه هجمات على أهداف إسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته اعترضت صواريخ عدة أطلقت عليها في جنوب لبنان، مضيفا أنه أثر ذلك قصف سلاح الجو ودمر منصة استخدمت لإطلاق عدد من الصواريخ. وفي موقف لافت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على هامش مشاركته في قمة مجموعة 7 في فرنسا أنه ليس راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان وحزب الله، مضيفا أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر الحزب.
1: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: كرر السفير الإسرائيلي في كامبرا هيلل نيومان نفي بلاده لمزاعم الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى غزة بتعرضهم لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية التي اعترضت سفن الأسطول الشهر الماضي في المياه الدولية واعتقلت من كانوا على متنه لعدة أيام قبل إبعادهم إلى بلدانهم الأصلية. وكان 11 أستراليا من بين الناشطين المحتجزين، وقال بعضهم أنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة وللتعذيب وحتى الاغتصاب خلال فترة احتجازهم. وبعد لقاء عقده وفد منهم مع وزيرة الخارجية بيني وونغ أول أمس، أعلنت الشرطة الفيدرالية أنها فتحت تحقيقا في مزاعمهم، لكن هيلل قال في حديث مع الاي بي سي أن هذه الاتهامات مفبركة بهدف تشويه سمعة بلاده.
2: We have nothing to hide really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in creational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: اتفق قادة مجموعة 7 أمس على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وإشارته إلى احتمال إعادة تفعيل عقوبات معلقة على موسكو. وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة التي عقدت في منتجع إيفيان الفرنسي، وقال بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد إنهاء الحرب، ولكن يجب إجباره على ذلك وفي المقام الأول وقبل كل شيء عبر العقوبات. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد: ممطر 20 درجة، بريسبان غائم جزئيا 23، هوبارت ممطر 16، داروين غائم جزئيا 32، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبون غائم جزئيا 20، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 18 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning أستراليا على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning أستراليا من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا منذ بداية مسيرتها السياسية قبل حوالي 30 عاما، عرضت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن اليوم موقف حزبها بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تواجه أستراليا. هانسن ألقت باللائمة على سياسات الهجرة الواسعة النطاق في التسبب بأزمة الإسكان الحادة في البلاد، وهاجمت هانسن سياسة التعددية الثقافية معتبرة أنها تؤدي إلى تدمير أستراليا وتغيير هويتها، وأكدت تصميم حزبها على مكافحة ما وصفته بالإسلام الراديكالي الذي يهدد أمن وسلامة الأستراليين.
1: Undeniably, immigration or immigration policy has our country in the state of crisis. At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural. Australians must live under the one cultural umbrella.
0: قدمت حكومة فيكتوريا مشروع قانون أمام برلمان الولاية ينص على فرض عقوبة السجن المؤبد على البالغين الذين يجندون أطفالا لارتكاب أعمال إجرامية. وقالت رئيسة حكومة الولاية جاسينتا ألن أن التشريع الجديد يستهدف شبكات الجريمة المنظمة المتهمة باستغلال الأطفال وتوجيههم نحو العنف والانحراف. وبدورها اعتبرت المدعية العامة في فيكتوريا سونيا كيلكيني أن التشريع يقدم ردا على ظاهرة منتشرة في أستراليا وفي أماكن أخرى من العالم تستخدم فيها المجموعات الإجرامية التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أطفال وتدريبهم على ارتكاب جرائم تلحق أضرارا فادحة بالمجتمع.
2: These evil puppet masters are recruiting children to commit serious criminal activity, and these new laws will commence almost immediately. They will carry a maximum life sentence, sending the strongest possible message that this kind of conduct, this kind of behavior by these evil, gutless thugs, cowards, will never be tolerated, and they will face maximum life in jail.
0: بالتزامن مع قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، أعلنت موسكو أمس أن الفرقاطة الروسية أدميرال غريغوروفيتش أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه يخت يرفع العلم البريطاني في قناة المانش الإنجليزية بعدما اقترب منها على نحو خطير. وأفاد مصدر في وزارة الدفاع البريطانية بأن الحادثة سجلت على بعد حوالي 20 ميلا بحريا إلى الجنوب من جزيرة وايت خارج المياه البريطانية. وجاء ذلك بعد أيام قليلة على اعتراض قوات خاصة بريطانية لسفينة يشتبه في أنها تابعة لأسطول الظل الروسي في أول عملية من هذا النوع تقودها المملكة المتحدة. حالة الطقس المتوقعة اليوم: في أديلايد ممطر 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت ممطر 16، داروين غائم جزئيا 32، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبون غائم جزئيا 20، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 18 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

يبني واعتقد ما أبقى حي. هاي انت ما تخاف الله بيش هالجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شي. هاي

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا منذ بداية مسيرتها السياسية قبل حوالي 30 عاما، عرضت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن اليوم موقف حزبها بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تواجه أستراليا. هانسون ألقت باللائمة على سياسات الهجرة الواسعة النطاق في التسبب بأزمة الإسكان الحادة في البلاد، وهاجمت سياسة التعددية الثقافية معتبرة أنها تؤدي إلى تدمير أستراليا وتغيير هويتها، وأكدت تصميم حزبها على مكافحة ما وصفته بالإسلام الراديكالي الذي يهدد أمن وسلامة الأستراليين.
1: We oppose entirely people coming into this country and bringing with them the troubles they have left behind. Coming to this country and ignoring our values, our language, our traditions, our dress, and the fact that we are predominantly a Judeo-Christian society. It's time we woke up. Western civilization and its values are under siege. The people to whom I speak are fed up with hate preachers in some Sydney mosques. If they hate this country, they should be told to leave.
0: أظهرت دراسة جديدة أن العمال في أستراليا يوسعون بشكل سريع قدراتهم الإنتاجية بواسطة الذكاء الاصطناعي. واستنادا إلى الدراسة التي أجرتها شركة مايكروسوفت، قال 63% من العمال الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي أن هذه التكنولوجيا سمحت لهم بإنتاج ما لم يكن بالإمكان إنتاجه قبل عام فقط، فيما أعرب 68% عن مخاوفهم من التأخر في اللحاق بركب الإنتاج الحديث إذا لم يلجأوا إلى أتقان استخدام الذكاء الاصطناعي في عملهم. لكن الدراسة أشارت إلى أن حوالي ثلث الشركات الأسترالية لا تمتلك مقاربة واضحة ومنسقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ورأت مسؤولة التكنولوجيا في فرع مايكروسوفت في أستراليا ونيوزيلندا سارة كارني أن التحدي اليوم هو في مساعدة الشركات والمصالح على التأقلم السريع وتغيير ثقافة قواها العاملة.
2: What we're seeing is a gap between how quickly people are adopting AI and how quickly organizations are changing around them. Data shows that 51% of Australian AI users say it feels safer to stick to their current goals rather than rethink how work gets done. And only 13% say reinvention is actually rewarded when results take time. That's why leadership, culture and support will matter so much in this next phase of AI adoption.
0: شن الجيش الأمريكي أمس هجوما على قارب قال أنه يشتبه في تهريبه مخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص ونجاة شخصين، وذلك في إطار الحملة التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أشهر ضد من يشتبه في كونهم مهربين في أمريكا اللاتينية. وبذلك يرتفع عدد القتلى في الضربات التي استهدفت قوارب ونفذها الجيش الأمريكي إلى ما لا يقل عن 208 أشخاص منذ أن بدأت إدارة ترامب استهداف ما تسميهم إرهابيي المخدرات في أوائل سبتمبر أيلول الماضي. وكما في معظم بيانات الجيش الأمريكي بشأن الضربات في شرق المحيط الهادئ وبحر الكاريبي، قالت القيادة الجنوبية الأمريكية أنها استهدفت مهربي مخدرات مزعومين على طول طرق تهريب معروفة دون تقديم أي دليل على أن القارب كان ينقل مخدرات. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد: ممطر 20 درجة، بريسبان غائم جزئيا 23، هوبارت ممطر 16، داروين غائم جزئيا 32، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبون غائم جزئيا 20، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 18 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من 6 صباحا إلى 6 مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: عناوين النشرة: ترامب يقول أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر حزب الله في لبنان. في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني، بولين هانسن تشن هجوما عنيفا على التعددية الثقافية وتؤكد تصميم حزب أمة واحدة على مكافحة الإسلام الراديكالي، وتتعهد بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. مقتل شخص واحد على الأقل في ضربة أمريكية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه مخدرات في شرق المحيط الهادئ. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أن المحادثات بشأن اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة ستبدأ بعد غد الجمعة على الأرجح، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل وبدون رسوم عقب حفل التوقيع على الاتفاق المبدئي أو مذكرة التفاهم كما يسميها الجانب الإيراني. وأضاف عرقجي أن هذه المحادثات التي ستجري خلال 60 يوما ستعنى ببحث قضية الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف سيحضر مراسم التوقيع الجمعة في سويسرا، وسيمثل الجانب الأمريكي بنائب الرئيس جايدي فانس. وكانت أعمال عسكرية من الطرفين هددت مسار التوصل إلى اتفاق، ولكن أسابيع من المفاوضات الشاقة وغير المباشرة بوساطة باكستان وقطر أسفرت عن التوصل لمذكرة التفاهم. ورغم ذلك ما يزال البند المتعلق بلبنان موضوعا شائكا في الاتفاق بعد إصرار إيران على أن إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات يشمل أيضا لبنان، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية التي أقامها في غزة ولبنان وسوريا ما دام ذلك ضروريا لأمن بلاده. وأمس قتل 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ إعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما يشمل لبنان. ومع أن حزب الله لم يصدر أمس أي بيان يتبنى فيه هجمات على أهداف إسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته اعترضت صواريخ عدة أطلقت عليها في جنوب لبنان، مضيفا أنه إثر ذلك قصف سلاح الجو ودمر منصة استخدمت لإطلاق عدد من الصواريخ. وفي موقف لافت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على هامش مشاركته في قمة مجموعة 7 في فرنسا أنه ليس راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان وحزب الله، مضيفا أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر الحزب.
1: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
0: في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا منذ بداية مسيرتها السياسية قبل حوالي 30 عاما، عرضت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن اليوم موقف حزبها بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تواجه أستراليا. هانسون ألقت باللائمة على سياسات الهجرة الواسعة النطاق في التسبب بأزمة الإسكان الحادة في البلاد، وهاجمت سياسة التعددية الثقافية معتبرة أنها تؤدي إلى تدمير أستراليا وتغيير هويتها، وأكدت تصميم حزبها على مكافحة ما وصفته بالإسلام الراديكالي الذي يهدد أمن وسلامة الأستراليين.
2: And undeniably, immigration or immigration policy has our country in the state of crisis. At the centre of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural. Australians must live under the one cultural umbrella.
0: وأكدت هانسون أن حزبها يطرح سياسات تستجيب لتطلعات الأستراليين خلافاً للأحزاب الأخرى مما أدى إلى ارتفاع شعبيته، وقالت أن أنفاق الحكومة الحالية الكبير وغير المسؤول ساهم في تفاقم أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي تراجع مستوى معيشة الأستراليين. وانتقدت هانسون سياسات الحكومة في مجال الطاقة المتجددة داعية إلى استخدام ثروات أستراليا الطبيعية من نفط وغاز وفحم لتطوير اقتصادها وتأمين رفاهية شعبها. وقالت أنه لا يحق للصحافة أن تسائل حزبها، ولكن لا يحق لها الافتراء عليه واختلاق الأكاذيب عنه. وتعهدت بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. قدمت حكومة فيكتوريا مشروع قانون أمام برلمان الولاية ينص على فرض عقوبة السجن المؤبد على البالغين الذين يجندون أطفالا لارتكاب أعمال إجرامية. وقالت رئيسة حكومة الولاية جاسينتا ألين أن التشريع الجديد يستهدف شبكات الجريمة المنظمة المتهمة باستغلال الأطفال وتوجيههم نحو العنف والانحراف. وبدورها اعتبرت المدعية العامة في فيكتوريا سونيا كيلكيني أن التشريع يقدم ردا على ظاهرة منتشرة في أستراليا وفي أماكن أخرى من العالم تستخدم فيها المجموعات الإجرامية التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أطفال وتدريبهم على ارتكاب جرائم تلحق أضرارا فادحة بالمجتمع.
3: These evil puppet masters are recruiting children to commit serious criminal activity, and these new laws will commence almost immediately. They will carry a maximum life sentence, sending the strongest possible message that this kind of conduct, this kind of behavior by these evil, gutless thugs, cowards, will never be tolerated, and they will face maximum life in jail.
0: شن الجيش الأمريكي أمس هجوما على قارب قال أنه يشتبه في تهريبه مخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل ونجاة شخصين آخرين، وذلك في إطار الحملة التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أشهر ضد من يشتبه في كونهم مهربين في أمريكا اللاتينية. وبذلك يرتفع عدد القتلى في الضربات التي استهدفت قوارب ونفذها الجيش الأمريكي إلى ما لا يقل عن 208 أشخاص منذ أن بدأت إدارة ترامب استهداف ما تسميهم إرهابيي المخدرات في أوائل سبتمبر أيلول الماضي. وكما في معظم بيانات الجيش الأمريكي بشأن الضربات في المحيط الهادئ وبحر الكاريبي، قالت القيادة الجنوبية الأمريكية أنها استهدفت مهربي مخدرات مزعومين على طول طرق تهريب معروفة دون تقديم أي دليل على أن القارب كان ينقل مخدرات. وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة إكس قاربا وهو يتحرك في المياه قبل أن يتعرض للضربة وتشتعل فيه النيران. وقالت القيادة الجنوبية أنها أخطرت فورا خفر السواحل الأمريكي لتفعيل نظام البحث والأنقاذ من أجل الناجين. في أخبار الرياضة، حققت فرنسا بداية جيدة في مشوارها المونديالي بفوز مقنع على السنغال بثلاثة أهداف لهدف. وكان قائد المنتخب كيليان مبابي نجم المباراة بتسجيله لهدفين من أهداف الفوز. ودشن المنتخب العراقي عودته إلى كأس العالم بعد غياب 40 عاما بهزيمة قاسية أمام النرويج 4-0 في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة. وقال المدرب الأسترالي للمنتخب العراقي غرام أرنولد أن اللاعبين ارتكبوا خطأين كلفا المنتخب غاليا في الشوط الثاني، مضيفا أنه لم يفقد الأمل في التأهل من دور المجموعات. وقاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب إلى تخطي نظيره الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة سجلها بنفسه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ البطولة بالشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزي، كما بات ميسي أول لاعب يخوض مباريات في نهائيات كأس العالم 6 مرات. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس في أديلايد أمطار متفرقة 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت أمطار متفرقة 18، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث مشمس 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم بأستراليا اليوم, برنامجكم الأخباري المسائي من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الأربعاء الموافق في 17 من حزيران يونيو لعام 2026.
2: يا هلا بكم مستمعينا الكرام, نرحب بكم في مستهل برنامجنا لهذا المساء. وقبل أن نقدم لكم تفاصيل ما في جعبتنا من قضايا وموضوعات, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها للشعب رنجيري وايورونغ, وهم من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة, ينطلق بتمام الساعة 3 بعد الظهر بنشرة مفصلة للأخبار, ويستمر معكم حتى 6 مساء. يستعرض الحدث وقضايا الساعة, يطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. واليوم مستمعينا تستطيعون التواصل معنا عن طريق الهاتف 1300799924, أو الكتابة إلينا عبر الإيميل today at

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: 9624 ونقدم لكم بهذا الإطار بعد قليل تقريرا مفصلا يضم لقاء مع معلم مادة الرياضيات في المرحلة الثانوية في ملبن الأستاذ كريم نورة.
2: وفي حلقة هذا الأسبوع من بودكاست فلنحكي عن المال مع الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى، سنتحدث عن قرار مصرف الاحتياطي الأسترالي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.35%، ونناقش أيضا تقارير هامة من بينها تقرير يحذر من أن تراجع استثمارات المستثمرين الصينيين سيؤثر سلبا على سوق الإسكان الأسترالية، فرح نتعرف على حجم هذا التراجع وتأثيره، وأيضا نسأل هل انتهت معركة الفائدة أخيرا وما العلاقة بين المستثمر الصيني وتذبذب أسعار المنازل.
1: هذا البودكاست مستمعينا يأتيكم بعد نشرة أخبار الساعة 4، وأيضا زملائنا الأعزاء بفريق عمل SBS عربي أعدوا وسيقدمون لكم باقة مختارة من المقابلات والتقارير، لكن الآن وقفة مع الإعلان ثم نعود.
3: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
2: أعلنت ولاية فيكتوريا خطة هي الأولى من نوعها على مستوى أستراليا للحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية في الفصول الدراسية الثانوية إلى ساعتين يوميا فقط. وبموجب الخطة التي تم الإعلان عنها مطلع هذا الأسبوع، فسيطلب من جميع المدارس الثانوية الحكومية تخصيص وقت للتعلم بدون استخدام الأجهزة الإلكترونية في برامجها التعليمية بدءا من الفصل الدراسي الأول للعام 2027. وأوضحت الحكومة أن البدائل قد تشمل استخدام السبورة البيضاء أو الورق أو المناقشات الجماعية والتجارب العملية. وعن هذا القرار وتداعياته التقينا مستمعين بالأستاذ كريم نورة، وهو معلم لمادة الرياضيات في المرحلة الثانوية ومعاهد التعليم التقني في مدينة ملبن.
10: طبعا هذا القرار رائع جدا وإجا بالوقت المناسب، هو نتيجة لتداعيات طويلة عريضة، وشفنا يعني تراجع مستوى التلاميذ بمختلف المراحل المتوسطة والابتدائية والثانوية وحتى على المستوى الجامعي. يعني النتائج الامتحانات المدرسية وخاصة النبلان والمسابقات الدورية اللي بتنعمل بالمدارس ونتائج امتحانات التعليم الثانوي اللي هي الفي سي اي بتدل على أنه في تراجع بمستوى التعلم وقدرة الطلاب على التحليل وعلى الحفظ، وهذه راجعة لسبب أساسي أنه نحن مش رأي بس أنا لوحدي، يعني نحن كنا نشوف أنه أي شغلة التلميذ بيقراها وبيكتبها على دفتر وعلى كتابه بتنحفر بذاكرته وبتنحفر حفر بذهنه ما بينساها أبدا بحياته يعني، ولكن توفر المعلومات بشكل سريع وبشكل مبسط على الانترنت حاليا ما عم تخلي الولد يحفظ،

0: صحيح انه التكنولوجيا مهمه جدا، بتساعدنا على الحصول على المعلومات بشكل سريع وباي مكان بنكون موجودين فيه، سواء كنا بالمدرسه او بالبيت او خارج البيت يعني. مزبوط صحيح، ولكن هذه المعلومات تشي بتروح بسرعه، لانه التلميذ ما عم بيبذل اي جهد ذهني وفكري لحفظ هذه المعلومات، لانه بالنسبه له هذه الشغلات موجوده وهي ساعه كافيه نشوفها، لا بد لبي كراسي انا بشوف واحفظها يعني. بعدين لاحظنا نحن، وهذه راي العلم وراي الطب بهذا الموضوع، بيقول انه خلايا الدماغ اذا انت بتعودها على القراءه وعلى الحفظ وعلى المشاهده وعلى التسجيل وعلى الكتابه، هذه بتعطي صحه هائله فظيعه بشكل عام يعني. مشان هيك نحن عم نقول انه طريقه التعليم وخاصه استعمال وسائل ايضاح عمليه قدام التلميذ، هذه بتساعد على ترسيخ مفاهيم الرياضيات عنده، بصير يستوعبها، سواء بالبدايه نحن بنركز على الجمع والطرح والضرب والاسم و و والى اخره، قبل ما نوصل للمواد المعقده بالرياضيات يعني.
1: وكيف أثرت التكنولوجيا أستاذ نورة على طرق تدريس مادة الرياضيات اليوم في المدارس الثانوية في ولاية فيكتوريا يا ترى؟
0: طبعا في قرار أخذته الحكومة من 4 سنين أو 5 سنين تقريبا بمنع استعمال التليفون بالصف، التليفون أو الساعة سمارت ووتش أو السمارت فون ممنوع استعماله بالصف يعني، ولكن الكمبيوتر مازال موجود متوفر حاليا، والآلات الحاسبة المتنوعة والمتطورة كمان موجودة. وهذه مع الأسف يعني أنا لاحظتها من خلال زياراتي للمدارس الثانوية أو حتى الابتدائية، بسأل التلميذ أي سؤال بجدول الضرب يعني 7 بـ 7 بـ 5 أو 7 بـ 9، ما بيعرف الجواب، لازم يشوف الكالكولاتر شو بتقله يعني. ما في شك أنه وجود التكنولوجيا وتوفر التكنولوجيا للطلاب على المستوى الثانوي والمستوى الجامعي بتساعد الطالب أنه يحل المسائل الحسابية ومسائل الرياضيات بشكل أسرع وبشكل دقيق أكثر. ولكن قديش التلميذ عم يستوعب من هذه المسألة أو من حل هذه المسألة باستخدام التكنولوجيا؟ طبعا هذا الموضوع انطرح وأنا طرق كان لي رأي فيه على المستوى الجامعي، لأنه كان في كثير جامعات عم بتعترض أنه يوم التكنولوجيا والاي اي والتشات جي بي تي ممكن يساعد الولد أنه أو التلميذ عفوا بحل المسائل. أنا ما بعرف إذا كان هذا الشغل الجواب اللي عم يعطيني إياه التلميذ هذا إنتاجه ولا إنتاج تكنولوجيا. وبالتالي كان في بعض الجامعات وبعض المدارس عم بتقول نحن بنشتري سوفت وير جديدة وبنعمل تيست لهذا الجواب، بنشوف إذا كان هذا الشغل من إنتاج الطالب أو من إنتاج التكنولوجيا. أنا كان عندي رأي إضافي لهذا الموضوع، أنه نحن مش بحاجة لنشتري سوفت وير جديدة أو تكنولوجيا جديدة، نحن بحاجة نرجع للموديل القديم، خلي الطالب أو التلميذ يعمل مثل بسموها يعني إلقاء شفهي، يعني جاوب شفهيا oral presentation لحتى يشرح لنا فيه عن كيف، يشرح لنا فيه الطريقة اللي حصل فيها على الجواب واللي حل فيها هذه المسألة يعني.
1: القرار سيدخل حيز التنفيذ في بداية السنة الدراسية 2027، فهل المعلمون مستعدون لهذا التغيير الكبير وما المطلوب لدعمهم أكثر؟
0: يعني هذا الموضوع المطروح مش أول مرة بينطرح، إلنا زمان نحن كمدرسين وتربويين بنناقش هذا الموضوع، وهذا كمان يتطلب جهد أكثر ومساعدة أكثر من قبل الحكومة، وزارة التربية خلينا نقول يعني، ومن قبل المجتمع الأهلي بأستراليا، وكمان يتطلب تشجيع للمدرسين ومنا مساعدة أكثر للمدرسين ودورات تدريبية مكثفة لتهيئة الأساتذة للعودة إلى النمط التعليمي، ما بدنا نقول العودة كاملة إلى نمط التعليم القديم، ولكن على الأقل الدمج بين استعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التعليم والتعلم القديمة.
1: كان هذا معلم الرياضيات في المرحلة الثانوية ومعاهد التعليم التقني في ملبن الأستاذ كريم نورة. ويأتي قرار ولاية فيكتوريا كجزء من مساعي وطنية لحماية المراهقين تحديدا من أخطار التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي 11 من الشهر الجاري مرت 6 أشهر على قرار أستراليا بفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16. كان القرار سابقة عالمية وضعت أستراليا تحت أنظار العالم، فالحظر شمل العديد من منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك السناب شات، فيسبوك، إنستغرام، ريدت، ثريدز، التيك توك وإكس، وكذلك اليوتيوب، حيث تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حال عدم منعها وصول القاصرين إليها. ورغم مرور 6 أشهر على الحظر، فما زال عدد كبير من الفئة المستهدفة أي المراهقين لا يرون مبررا لهذا الحظر.
2: I don't know. They should crack down on the companies, not the actual young people. Like they should make the companies do better and get fined if they don't.
3: Stop bad stuff from going on social media, and then they won't experience it. Like what? Yeah. Why is it there in the first place?
1: ولكن وبالنسبة لبعض الخبراء، ورغم الصعوبات الموثقة في منع الأطفال من إنشاء حسابات وهمية على المنصات المحظورة، فإن بعض الإيجابيات قد بدأت تظهر بالفعل بسبب الحظر. من بين هؤلاء السيد تيموثي كوسكي من كلية الإعلام والاتصال بجامعة سيدني.
4: This is the beginning of something. What we talk about in sociology is something called network effects. Basically, the more people that are on it, the more people are on it. The more people that are on it, the more people are on it. So we can hopefully start to see the opposite starting to happen, where increasing numbers of kids, increasing groups of kids are not in that space.
1: أما السيدة كاثرين موديكي وهي من كلية العلوم النفسية بجامعة غرب أستراليا، فتقول إن منصات التواصل الاجتماعي قد أصبحت مستنقعاً يجب حماية المراهقين منه.
5: It's a swamp. I think we can all agree it's a swamp, right? And so these are companies who have served up a swamp. It doesn't have to be this way. And so how can we keep young people safe is what would be great to see these for-profit companies cleaning it up.
1: وفي عملها مع جامعة غرب أستراليا ومعهد أبحاث الأطفال في أستراليا، تدرس السيدة موديكي وفريقها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين منذ 14 عاماً، وقاموا بتحليل بيانات من آلاف الهواتف الذكية للمراهقين الذين كان لديهم وصول مباشر إلى تلك المنصات، وكانوا كذلك على اتصال مباشر مع أولياء الأمور لمدة 9 سنوات. وأوضحت أن من أبرز نتائج هذه الدراسة هو أهمية التواصل مع المراهقين وخلق بيئة آمنة لهم للتحدث مع البالغين في حياتهم بثقة.
5: One thing I talk a lot about is communication, because it's extremely difficult to know what a young person is engaging in online. We want them to feel safe speaking to a trusted adult in some capacity. If they are encountering problematic material, you know, that's another concern associated with the ban, right? That might be less likely, but keeping those lines of communication open is really critical.
1: هذا وقد أحدث القرار الأسترالي بحظر من هم دون 16 من على منصات التواصل الاجتماعي جدلا عالميا واسعا، ووضع قضية حماية المراهقين من أخطار الإنترنت في قلب النقاشات في المنازل وأروقة الحكم كذلك. وفي مطلع هذا الأسبوع أعلنت بريطانيا أنها ستحذو حذو أستراليا، وقال رئيس الوزراء البريطاني إن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 سيشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك سناب شات، تيك توك ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك. واليوم تناقش عشرات الدول بما فيها فرنسا والدنمارك بجدية إمكانية اتباع نهج أستراليا. عن هذا التأثير العالمي للسياسة الأسترالية تقول موديكي أن تجربة أستراليا لم تصل بعد إلى نتائج نهائية، وإن الوقت ما زال مبكرا للحكم على نجاحها.
5: There's such an eagerness to hop on board now when actually there's no result yet, right? I mean, we have anecdotal evidence from kids saying one thing, we have anecdotal suggestions from the government saying another, and I don't want to discount either of those, but that's not how we evaluate policy, right? So, and I just want to reiterate that no one's saying don't do anything. I don't think anyone is saying that. And no one is saying this isn't a concern. And somehow I feel like that has been lost in the zeitgeist. I hear from a lot of parents, well, they need to do something, and something's better than nothing, right? And I can appreciate that. That's probably the most common thing I hear.
1: كان هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي وإعداد آلان لي لـ SBS نيوز.
6: شكرا لك هنا على هذا التقرير اللي مستمعينا هو صلب موضوعنا للحوار المباشر. نتحدث عن ملف التكنولوجيا والمراهقين وبعد مرور 6 أشهر على قرار حظر من دون 16 عاما من العمر من على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا قرار ملفت للانتباه ومهم لولاية فيكتوريا أنه الحد من استخدام التكنولوجيا لساعتين باليوم وعادة استخدام الورقة والقلم بالمدارس الثانوية بالولاية.
1: ما رأيكم في هذه الخطوة بولاية فيكتوريا وهي الأولى من نوعها في أستراليا؟ هل العودة إلى الورقة والقلم سيرفع من مستوى التعليم بشكل عام أم سيدفع إلى التراجع على وسائل التواصل الاجتماعي؟ تشوفي حرب شعواء منطلقة في هذا الموضوع، كل من الفريقين له رأيه له موقفه. البعض قال لا أحسن رجع من العصور الحجرية، يعني ما في حدا يقدر يقف أمام يعني تقدم التكنولوجيا وهذا يعني لمحة من ملامح هذا العصر اللي نعيشه. في المقابل هناك من يرى ضرورة الحد من استخدام التكنولوجيا حتى يستطيع الطالب أن يستخدم عقله ذكاءه مهاراته الشخصية ليتعلم ويحتفظ بالمعلومات. معلومة. شو رأيكم أنتم مستمعين سواء كنتم من الأهالي اللي عندكم أبناء في هذه المرحلة أو اللي تخرجوا أبنائكم بالفعل وترون الآن حاجة لحماية أحفادكم من هذا المد التكنولوجي بالمدارس؟ انضموا إلينا بعد هذا الموجز.

من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يقول أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر مواجهة حزب الله في لبنان. في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني، بولين هانسن تشن هجوما عنيفا على التعددية الثقافية وتؤكد تصميم حزب أمة واحدة على مكافحة الإسلام الراديكالي، وتتعهد بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. مقتل شخص واحد على الأقل في ضربة أمريكية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه مخدرات في شرق المحيط الهادئ. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
3: وأنا منال العاني
2: ونحن بانتظار مكالماتكم.
4: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايح، أقدر أسمح لسياس
2: إس بي إس عربي، صوتكم في أستراليا.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنصف الثاني من الساعة الأولى من برنامج أستراليا اليوم، ومعكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني
2: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الوقت المخصص لكم، انضموا إلينا وللحوار المباشر على 1300799924. نسألكم ما رأيكم في قرار فيكتوريا الأول من نوعه في أستراليا للحد من استخدام التكنولوجيا في المدارس الثانوية، ساعتين فقط في اليوم، وبقية اليوم على الطلاب استخدام الوسائل التقليدية للتعلم من ورقة وقلم وسبورة بيضاء، ويعني التعلم وجه لوجه مع الأساتذة بعيدا عن الشاشات.
3: فعلا مستمعينا الكرام، هذا هو موضوعنا للحوار المباشر المثير للجدل، والحب آراءكم على رقم الهاتف 1300799924. وأيضا مستمعينا، كيف الأوضاع عندكم الآن مع أولادكم، مع أحفادكم، مع مرور 6 أشهر على حظر منصات التواصل الاجتماعي؟ وأيضا مستمعينا، حذو بريطانيا ما قامت به أستراليا بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم بعمر 16 عاما. لكن الآن إطلالة سريعة على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الخميس، نبدأها من مدينة بيرث، غائم جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة، بأدليد أمطار 16، وفي ملبون أمطار 19 درجة، ننتقل إلى هوبرت أمطار 18 درجة، العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متزايدة 17، وفي سيدني مشمس إجمالا 23، وأخيرا في بريسبن غائم جزئيا 23 درجة. ونختم النشرة لهذه الساعة مع الأعزاء بداروين، أمطار محتملة ودرجة الحرارة العظمى فيها 31.
2: وينطلق الحوار المباشر الآن مستمعين على 1300799924. هل أنتم مع عودة الورقة والقلم مرة أخرى إلى صفوف الدراسية بالثانوية في فيكتوريا وأستراليا، أم أنه هذه محاولة منال كما قال البعض، يعني إجبار عقارب الزمن على الرجوع للوراء؟
3: لكن بتعرفي هنا بعض المدارس بالأخص مدارس المتميزين والمستوى العالي من الدراسة عندهم لحد الآن الآن الأسايمنتس استخدام الورقة والقلم، لكن هذا القرار سيعمم وسيشمل كافة المدارس الأسترالية.
2: كان الله بعون المعلمين. ضيفنا قال إن الطلبة الآن ما بيحفظوا جدول الضرب، على إيش وجع الرأس معاهم الكالكوليتر والآيباد يجاوب لهم في ثواني. ما رأيكم في القرار؟ نبدأ من ملبن حيث القرار سينفذ بداية العام المقبل، وصديقنا العزيز نجيب يا هلا بيك.
5: مسي عليك هنا وعلى منال وعلى المستمعين جميعا. يعني أنا بالنسبة لي أنا هلا بستعمل ورقة القلم، ومرات بيكون في عندي كونسلتيشن مع زباين وقصص هاي، وانتبهوا للشغلة هاي، بيقولوا لي
2: تعمل حساباتك بالورقة والقلم
5: 100%. فبيقولوا لي نحن تعرف يعني عم نحس براحة أكثر لما أنت بتقعد تستعمل ورقة والقلم قدامك بدل ما تستعمل المعلومات على الكمبيوتر وتبعث لنا إياها إيميل وقصص هاي. بيقولوا لي لأنه بيكون القصة واضحة، وبيكون يعني كيف لما تعملي مسرحية أنت وبيكون في عندك كونكت مع الجمهور بشكل مباشر، وبتحسي ردة الفعل تبعهم انت وعم تكتب وتطلع فيه وعم تحكي معه، غير لما انت عم تبعت له ايميل ما بتعرف شو عطى رياكشن، هو كان مبسوط ولا كان زعلان ولا كان كذا. بعدين نهاية انه ما تستعمل الورقة والقلم بالمدارس عم تفقد الأطفال نوع من المهارات، مهارة الكتابة، مو بس انك انت بتدون وبتكتب. مرات انت اذا بتصلك رسالة خطية ممكن تقرأ من طريقة الكتابة تبعت الشخص اذا هو متوتر واذا هو سعيد واذا هو كان في يعني انيق بيكتب بشكل انيق ولا هو عشوائي، ممكن تحلل نفسيته من الخط اللي هو بيكتبه.
2: صحيح صحيح.
5: فهالشغلة هاي عم بيفقدوها الاطفال، وبلس في عندك يعني عدا عن المهارات وعن المشاعر وعن القصص هاي كلها، هي كأنك تكتب ويكون في ورقة وقلم، في شيء اسمه متعة بالموضوع. يعني متعة الكتابة هي غير التايبينج هي شيء ما فيه أي شعور ولا فيه أي إحساس ولا أبدا، ممكن بس السكيل بضل جواته هو ترتيب الأفكار والموضوع اللي أنت بتكتب فيه.
3: إحنا نجيب بالإذاعة لابد أنه نمسك الورقة والقلم أنا وهنا طيلة الوقت، قليل ما نعتمد على الكمبيوتر.
2: إحنا جيل الطيبين يا منال.
5: أنت مشهورة بالقلم.
2: عندها أجمل وأرقى الأقلام. شكرا لك عزيزنا نجيب.
5: على مسي عليكم بالخير ونتمنى لكم سعادة.
3: شكرا، نتمنى لك ليلة سعيدة. شكرا جزيلا لك نجيب. إذن مستمعين الكرام، استخدام الورقة والقلم بالمدارس الثانوية بالولاية، هل أنتم مع عادة الاستخدام وأيضا الحد من استخدام التكنولوجيا لساعتين باليوم، أم بالعكس تعتبرون هذا الشيء راح يرجع المستوى التعليمي إلى الوراء؟
2: نعم مستمعينا، كانت هذه المحاولة من قبل ولاية فيكتوريا الأولى من نوعها، تهدف لحماية المراهقين من أخطار التكنولوجيا بشكل عام، والعمل على رفع مستوى الأداء الأكاديمي وتحسين تحصيل الطلاب بشكل عام. فهل أنتم مع هذه الفكرة، مع هذا المقترح أنه فعلا يصير فقط استخدام الشاشات والتكنولوجيا ساعتين في اليوم، وبعد ذلك على الطلاب أن يعودوا إلى الطرق التقليدية المألوفة من استخدام السبورة، الورقة والقلم، إن شاء الله ما يرجعوا حتى للطباشير والأشياء القديمة.
3: طباشير هنا في بعض المدارس، يعني أنا بدي أحكي لك من خبرة، بيستخدموا الطباشير الملونة، وين الطباشير الأبيض، الوايت بورد.
2: هل جيل اليوم راح يعني يقبل بهذا التغيير ويتعامل معاه بأريحية؟ كيف هي تجاربكم أنتم مستمعين، خاصة في ظل مرور 6 أشهر على قرار أستراليا غير المسبوق عالميا أيضا بحظر المراهقين تحت سن 16 من على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل القوانين والسياسات يمكنها أن تغير سلوك المراهقين فيما يتعلق بالتكنولوجيا؟
3: اتصلوا بنا الآن وأيضا شاركونا الحوار المباشر على رقم الهاتف 1300799624، وبالأخص شفنا أنه بريطانيا حذت حذو أستراليا ومنعت استخدام السوشيال ميديا أو تطبيقات التواصل الاجتماعي للي تقل أعمارهم عن 16 عاما، ورئيس الوزراء البريطاني البريطاني كير ستارمر وصف هذه اللحظة بأنها لحظة فارقة في البلاد، يعني شيء فعلا بيرفع الرأس أنه أستراليا رائدة وبعدها أيضا
2: أستراليا تؤثر ولا تتأثر.
3: تؤثر ولا تتأثر
2: وتجربتنا يعني غير المسبوقة والرائدة مستمعينا في حظر وسائل التواصل الاجتماعي من السماح للمراهقين تحت 16 من استخدامها وغرامات بالملايين لمن يخالف من الشركات هذا القرار. هل فعلا أنتم مستمعين بتشاهدوا ولاحظتوا تغير في سلوكيات استخدام التكنولوجيا للمراهقين جراء هذا القرار، ولا كما يقول البعض على الحكومة أيضا أن تنظر في استخدامات البالغين وما يوصف بإدمان الجيل حتى من الكبار لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام؟ أعطونا خبرتكم تجربتكم في هذا الموضوع لإثراء الحوار على 1300799624.
3: حتى تردنا مكالماتكم مستمعين، أكيد هذا الوقت هو مخصص لكم، لكن لا مانع أنه نستمع إلى فاصل غنائي، وأكيد لما تردنا اتصالاتكم رح نجاوب عليكم مستمعين، لأنه هذا الوقت هو وقتكم.

0: عدنا إليكم مستمعينا لاستكمال حوارنا المباشر، وعذرونا على قطع أغنية السيدة فيروز، لكن هذا الوقت هو لكم، منحب أنه نتجاوز على وقتكم مستمعينا ونسألكم لحوارنا المباشر لهذا اليوم. هل أنتم مع استخدام التكنولوجيا لساعتين فقط في اليوم وعادة استخدام الورقة والقلم بالمدارس الثانوية بالولاية؟
1: نعم، ولاية فيكتوريا أعلنت مطلع هذا الأسبوع القرار الأول من نوعه في أستراليا. هل أنتم معه أو ضده؟ شاركونا الحوار. ونبقى في ملبن والعزيزة سحر، ما شاء الله أولادك سحر بالجامعات وتخرجوا، بس شو رأيك بالقرار؟
2: أنا ما سمعتكوش من الأول، مساء الخير الأول،
1: بس
2: أنا أرحب بالقرار يعني عن تجربة شخصية، لأن أنا أولادي كانوا في مراحل مختلفة بينهم في الأعمار، فأولادي الكبار كانوا بيكتبوا، وكنت دايما أجيب لهم الكتب التلوين وانهم يرسموا عليها، فكانت حركة ايدهم حلوة بالقلم وبيكتبوا حلو، حتى بنتي الكبيرة خطها مش حلو بس بتكتب حلو واضح. لكن ابني الصغير ما جاء ايام الجيمز وكده وهو صغير ما كانش بيعرف يمسك القلم كويس، وكانش يمكن حظه مع مدرسين كويسين علموه، فبقى عندي مشكلة لغاية ما وصل ثانوية عامة، أما بسأل في الهاي سكول المدرسين عنه يعني يقولوا بس يا رب اللي بتوع الامتحان يعرفوا يقروا خطش.
1: يا صح، انت جيتي على الوجع فعلا،
2: والله دي مشكلة كبيرة
1: الخط لما يكون
2: جدا
1: زي
2: يعني.
1: خربشة الفراخ.
2: يعني مثلا المدرسة تقول لي هو كويس بس يا رب يعرفوا يقروا خطه، متخيلة انت يعني؟ وكان كل اغلب المواد بتاعته نظري، فانا اقوم احساسي ايه واقعد اقول له حبيبي حسن خطك، هخليه بس يتقري مش عارف ايه. فالجيل الجديد فعلا مظلوم في حكاية الخط. أنا بنتي تاني واحدة نورة ما شاء الله خطها، وهي بتحب الكتابة يعني ممكن تقعد تكتب. أنا لغاية الآن بحب يبقى معايا أجندة وأكتب مواعيد، يعني إحنا الجيل اللي لسه بنحب حتى كان نكتب أفكارنا والحاجات دي، مش عارفة هم الجيل الجديد حتى
0: فعلا
2: نسي يمسكوا
0: الكتابة
2: القلم.
0: بالورقة والقلم بتطبع بالذاكرة، ما
1: كلها
0: بتنسي
1: سحر.
0: مثل الحال الآن
2: أنا
0: الكتابات
2: كنت
0: اللي بتكون
2: بذاكر
0: على السوشيال
2: زمان
0: ميديا.
2: أيام الكتب، كنت بمسك الكتب وأقعد أعلم ونعمل هوامش ونعمل حاجات،
0: نعم،
2: وده كان بيثبت المعلومات. بس أتمنى، لا دي فكرة كويسة، لأن أنا عانيت معها مع ابني يعني إن عن تجربة إن الولاد الأجيال الجديدة بدأوا خطهم مش حلو ومش عارفين حتى إزاي يمسكوا القلم كويس.
1: شكرا لك عزيزتي على هالمداخلة القيمة.
0: شكرا لك، شكرا لك سحر. إذن اليوم اتصالات مستمعينا الكرام كلها بتشجع استخدام الورقة والقلم، وعلى ما يبدو متصلينا نجيب وسحر يستخدمون الورقة والقلم عند إتمام الأعمال المناطة بهم، فماذا عنكم أنتم مستمعين؟ الظاهر هنالك دعم كبير لاستخدام الورقة والقلم، مش بس أنا وأنت هنا اللي من الصبح لليل ماسكين ورقة والقلم.
1: وبالذات النقطة اللي أشارت إليها العزيزة سحر، إنه خطوط الأطفال الآن والمراهقين، يعني زمان كانوا بيقولوا لك الدكاترة هم اللي خطهم هيك سريع وما بيعرف يقروا إلا الصيادلة عشان
0: صحيح
1: الروشتة، إنما الآن كل أنا بلاحظ يعني الغالبية من المراهقين ما بيكتبوا خط يقرأ ولا يعني يتفهم. يمكن لو أنت عطيتيه نفسه كتابته اليوم الثاني هو شخصيا ما راح يعرف يقرأها.
0: وحتى هنا مسكتهم للقلم أنا منتبهة يعني مش زي مسكتنا
1: غريبة.
0: للقلم غريبة عجيبة فعلا، بس بيكتبوا يعني كل واحد وطريقته بالتعلم، لكن يمكن تبقى الورقة والقلم. وهذا الشيء دفع حكومة فيكتوريا أنه تتخذ هيك قرار من أيام زمان أنها تستخدم الورقة والقلم بالمدارس الثانوية. هل برأيكم هذا رح يرفع من مستوى التعليم أم بالعكس يدفعها إلى الوراء؟ أنت شو رأيك هنا بهالموضوع؟
1: أنا بأيد جدا هذا الموضوع، يعني لأنه القرار لن يلغي التكنولوجيا من الصفوف المدرسية، والطلاب سيستخدم التكنولوجيا لساعتين، ويمكن هذا شيء كافي أنه الأشياء يعني ليكونوا مواكبين للتقدم التكنولوجي وكل ما يحتاجونه في هذا المجال. لكن الدمج بين الطريقة التقليدية والحديثة هو المطلوب كما يدعو هذا القرار القرار، ويعني عودة مرة تانية لاستخدام الورقة والقلم، خلوا الطلاب يعرفوا يعني يكتبوا ويركزوا ويعملوا ريسيرش ومخهم شوية يعني يبعد عن الشاشات.
0: نعم. يبعد عن الشاشات. فقرار فعلا كما يصفوه بوسائل التواصل الاجتماعي أنه قرار جود جريت عظيم، يشجع الطلبة على أنه يحركون اليد، يبقون أنه يستذكرون الكلمة اللي كتبت بالورقة والقلم. لكن أكيد البعض الآخر بيتحدث أنه إحنا وين وصلنا للتطور، بعدين بدكم ترجعونا للوراء. طبعا آراء مختلفة، ماذا عنكم أنتم مستمعينا؟ اتصلوا بنا الآن وامسكوا الورقة والقلم والهاتف.
1: امسكوا الورقة والقلم واكتبوا رقمنا 1300799624. وأنا صراحة أنا أعترف أنا بتكلم معاكي وبنتظر اتصالات مستمعين أكيد ومرحب بيها، بس عيني على شاشة الموبايل بتابع نتائج المباراة الأخيرة لكرة لكأس العالم 2026 الأردن. اليوم الأردن والنمسا 2-1 للنمسا، النشامة يعني أدائهم حتى هذه اللحظة جيد.
0: ذكرتيني هارد لك للعراق اللي خسر 4-1، لكن بالمقابل شفنا الأرجنتين هنا.
1: لا هارد لك للجزائر كمان.
0: الجزائر هارد لك للجزائر، لكن اللعب الحلو لابد إنه نذكره هنا، اللعب الحلو هاتريك للأسطورة ميسي.
1: ما حنخلص يعني يا ناس، ما حنخلص يعني من ميسي وإنجازاته.
0: لا لا ما حتخلصي أبدا، حتى لو بعد التقاعد أكيد رح يصير مدرب.
1: هل تتابعون مستمعين أداء المنتخبات العربية؟ طبعا مع منتخب النشامة تنتهي أولى المباريات لكل الفرق العربية في هذه البطولة. يعني شاهدنا التعادل، يمكن هو سيد الموقف، ما في إلا خسارتين حتى هذه اللحظة، ما خسارة العراق وتونس، لكن كمان لسه فينجر كروست وكل الحظ للأردن النشامة يمكن يعملوها ويتعادلوا في اللحظات الأخيرة. هذا أيضا موضوع للتعليق إذا حابين أعزائي تنضموا إلينا، أنا ومنال بعد هذا الفاصل الإعلاني.

0: مستمعينا الكرام، يا هلا بكم عبر أثير SBS عربي وساعتنا الأولى من أستراليا اليوم، وهذا الوقت هو وقت الحوار المباشر، وندعوكم للتواصل معنا والانضمام لنقاشنا حول قرار ولاية فيكتوريا وهو الأول من نوعه في أستراليا للحد من استخدام وسائل التكنولوجيا في الصفوف الثانوية ولساعتين فقط باليوم وإعادة استخدام الورقة والقلم.
1: فما رأيكم مستمعينا بهذا القرار؟ هل العودة إلى الورقة والقلم سيرفع مستوى التعليم في الولاية أم راح يدفع إلى التراجع؟ أكثر الآراء تباينت طبعا من على السوشيال ميديا، من على وسائل التواصل الاجتماعي، فما رأيكم أنتم مستمعينا؟ يمكن بعد دقيقتين للي حب يتصل فينا هنا يشاركنا الحوار المباشر على رقم الهاتف 1300799624.
0: مستمعينا الكرام، برنامجنا ما زال متواصل ويستمر حتى السادسة مساء. في الساعة الثانية لدينا إطلالة هامة على آخر الأخبار الاقتصادية، وعلى رأسها طبعا قرار مصرف الاحتياط الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.35. حلقة هذا الأسبوع من بودكاست فلنحكي عن المال ستنظر في هذا الموضوع، بالإضافة إلى تقارير أخرى من بينها التقرير الذي يشير لتراجع الاستثمارات الصينية في أستراليا، ما هي الأسباب وما تأثيرها خاصة على سوق العقارات.
1: وأيضا لدينا عادة لتقرير مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي اللي يتحدث صباحا مع الزميل فارس حسن والزميلة بترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا. وأيضا لدينا حلقة جديدة من بودكاست قصتي مع الزميلة العزيزة كوثر الحنبوري اللي طبعا حاورت الزميلة كوثر المهاجرة السورية روعة ديب اللي نسحت في بلدها الأم 4 أو 5 مرات قبل انتقالها إلى لبنان وبعدها إلى أستراليا.
0: ترقبوا كل هذه الفقرات والمزيد مستمعينا بعد إطلالة على آخر المستجدات الإخبارية على رأس الساعة ونشرة مفصلة مع الزميل هاشم الحداد.
1: نتوقف مع فاصل غنائي. شو محضرين هنا؟ والله نسيت شو كان
0: كل الأغاني،
1: كل الخير
0: اللي تجود علينا بيتال مهندسة الصوت.
1: يلا تعال
0: نستمع ونستمتع به أعزائي، ونعود أنا ومنال بعد النشرة.

0: عناوين النشرة: في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني، بولين هانسن تشن هجوما عنيفا على التعددية الثقافية وتؤكد تصميم حزب أمة واحدة على مكافحة الإسلام الراديكالي، وتتعهد بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. السفير الإسرائيلي في كامبرا ينفي مزاعم ناشطي أسطول الصمود حول تعرضهم لسوء معاملة خلال احتجازهم بعد اعتراض سفنهم. مجموعة السبع تقرر زيادة الضغط على روسيا بعقوبات جديدة لإجبارها على إنهاء حربها ضد أوكرانيا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا منذ بداية مسيرتها السياسية قبل حوالي 30 عاما، عرضت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن اليوم موقف حزبها بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تواجه أستراليا. هانسن ألقت باللائمة على سياسات الهجرة الواسعة النطاق في التسبب بأزمة الإسكان الحادة في البلاد، وهاجمت سياسة التعددية الثقافية معتبرة أنها تؤدي إلى تدمير أستراليا وتغيير هويتها. وأكدت هانسن تصميم حزبها على مكافحة ما وصفته بالإسلام الراديكالي الذي يهدد أمن وسلامة الأستراليين.
1: We oppose entirely people coming into this country and bringing with them the troubles they have left behind. Coming to this country and ignoring our values, our language, our traditions, our dress, and the fact that we are predominantly a Judeo-Christian society. It's time we woke up. Western civilization and its values are under siege. The people to whom I speak are fed up with hate preachers in some Sydney mosques. If they hate this country, they should be told to leave.
0: وأكدت هانسون أن حزبها يطرح سياسات تستجيب لتطلعات الأستراليين خلافا للأحزاب الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع شعبيته. وقالت أن أنفاق الحكومة الحالية الكبير وغير المسؤول ساهم في تفاقم أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي تراجع مستوى معيشة الأستراليين. وانتقدت سياسات الحكومة في مجال الطاقة المتجددة داعية إلى استخدام ثروات أستراليا الطبيعية من نفط وغاز وفحم لتطوير اقتصادها وتأمين رفاهية شعبها. وقالت هانسن أنه يحق للصحافة أن تسائل حزبها، ولكن لا يحق لها الافتراء عليه واختلاق الأكاذيب عنه. وتعهدت بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أمس أنه ألغى صلاحيات الفلسطينيين في إدارة الحرم الإبراهيمي المعروف لدى اليهود بكهف البطاركة في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، في خطوة حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورتها. وقال سموتريتش في بيان نشره على قناته على تطبيق تيليجرام أن هذه الخطوة أكبر بكثير من مجرد خطوة تخطيطية، إنها خطوة نحو سيادة إسرائيلية عملية على المنطقة. والحرم الإبراهيمي أو كهف البطاركة هو موقع مقدس لدى الديانات الإبراهيمية الثلاث، ويقع في البلدة القديمة من الخليل، أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، ويعتقد أنه يضم قبور عدد من الأنبياء من بينهم النبي إبراهيم وزوجته سارة. وبموجب اتفاق الخليل المبرم عام 1997 بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، انسحبت إسرائيل من 80% من المدينة، ولكنها احتفظت بالسيطرة على البلدة القديمة في وسط المدينة التي تضم الحرم الإبراهيمي. وتتولى بلدية الخليل الفلسطينية إدارة الشؤون المدنية في تلك المنطقة التي تخضع لسيطرة أمنية مشتركة فلسطينية إسرائيلية، ولكن منذ عام 2000 عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية فرضت إسرائيل سيطرتها الأمنية وحدها على المنطقة. على خط آخر، كرر السفير الإسرائيلي في كامبرا هيليل نيومان نفي بلاده لمزاعم الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى غزة بتعرضهم لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية التي اعترضت سفن الأسطول الشهر الماضي في المياه الدولية واعتقلت من كانوا على متنها لعدة أيام قبل إبعادهم إلى بلدانهم الأصلية، وكان 11 أستراليا من بين الناشطين المحتجزين، وقال بعضهم أنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة وللتعذيب وحتى الاغتصاب خلال فترة احتجازهم. وبعد لقاء عقده وفد منهم مع وزيرة الخارجية بيني وونغ أول أمس، أعلنت الشرطة الفيدرالية أنها فتحت تحقيقا في مزاعمهم، ولكن هيلل قال في حديث مع الاي بي سي أن هذه الاتهامات مفبركة بهدف تشويه سمعة بلاده.
2: We have nothing to hide, really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in creational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: أظهرت دراسة جديدة أن العمال في أستراليا يوسعون بشكل سريع قدراتهم الإنتاجية بواسطة الذكاء الاصطناعي. واستنادا إلى الدراسة التي أجرتها شركة مايكروسوفت، قال 63% من العمال الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي أن هذه التكنولوجيا سمحت لهم بإنتاج ما لم يكن بالإمكان إنتاجه قبل عام فقط، فيما أعرب 68% عن مخاوفهم من التأخر في اللحاق بركب الإنتاج الحديث إذا لم يلجأوا إلى أتقان استخدام الذكاء الاصطناعي في عملهم. ولكن الدراسة أشارت إلى أن حوالي ثلث الشركات الأسترالية لا تمتلك مقاربة واضحة ومنسقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ورأت مسؤولة التكنولوجيا في فرع مايكروسوفت في أستراليا ونيوزيلندا سارة كارني أن التحدي اليوم هو في مساعدة الشركات والمصالح على التأقلم السريع وتغيير ثقافة قواها العاملة.
3: What we're seeing is a gap between how quickly people are adopting AI and how quickly organizations are changing around them. Data shows that 51% of Australian AI users say it feels safer to stick to their current goals rather than rethink how work gets done, and only 13% say reinvention is actually rewarded when results take time. That's why leadership, culture and support will matter so much in this next phase of AI adoption.
0: اتفق قادة مجموعة السبع أمس على تخفيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى أبرام اتفاق مع كييف وإشارته إلى احتمال إعادة تفعيل عقوبات معلقة على موسكو. وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة التي عقدت في منتجع إيفيان الفرنسي، والتقى بترامب الذي قال بعد الاجتماع أن على روسيا أن تتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها الطرفان في الحرب. أما زيلينسكي فقال عقب محادثاته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد إنهاء الحرب، ولكن يجب إجباره على ذلك، وفي المقام الأول عبر العقوبات.
4: Really, we had a very positive summit and we discussed the situation on the battlefield. What I'm happy, what I wanted to share with everybody, that we spoke about battlefield, we spoke about negotiations with Russians, potential negotiations with Russians. So we need to close it using sanctions. And also political pressure on Russia. And I think that President Trump can do it, or only maybe only him. I don't know, really. We will see what Europeans will do.
0: وبالتزامن مع قمة مجموعة السبع، أعلنت موسكو أمس أن الفرقاطة الروسية أدميرال غريغوروفيتش أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه يخت يرفع العلم البريطاني في قناة المانش الإنجليزية بعدما اقترب منها على نحو خطير. وأفاد مصدر في وزارة الدفاع البريطانية بأن الحادثة سجلت على بعد حوالي 20 ميلا بحريا إلى الجنوب من جزيرة وايت خارج المياه البريطانية. في أخبار الرياضة، شارك المهاجم المخضرم للمنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار أمس لأول مرة في التدريبات مع فريقه في نيوجيرسي، في مؤشر إلى اقتراب عودته إلى الملاعب عقب تعافيه من إصابة في عضلات ساقه اليمنى تعرض لها في أواخر أيار مايو الماضي. وأفاد الاتحاد البرازيلي أن نيمار أفضل هداف في تاريخ أبطال العالم 5 مرات، والبالغ من العمر 34 عاما تدرب على أرضية مركز كولومبيا بارك في موريستاون بولاية نيوجيرسي، غير أن موعد عودة المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي إلى المباريات لا يزال غير محدد، في وقت استهلت فيه البرازيل مشوارها في المجموعة الثالثة من مونديال أمريكا الشمالية بتعادل أمام المغرب 1-1 السبت الماضي في نيوجيرسي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس في أديلايد أمطار متفرقة 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت أمطار متفرقة 18، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث مشمس 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لحسن استماعكم.

0: مساء الخير عليكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي. افتتحنا الساعة الثانية بنشرة مفصلة ومحدثة للأخبار من الزميل هاشم الحداد، وبعد ذلك استمعنا إلى أغنية لصابر الرباعي. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي في ساعتنا الثانية، نعدكم بأن تكون ساعة حافلة بالقضايا والموضوعات المتنوعة. ترقبوا في النصف الثاني منها إعادة لتقرير مراسلنا من القاهرة لنقف على آخر المستجدات في أم الدنيا، وهذا التقرير مستمعين هو إعادة كما ذكرنا للتقرير الذي يبث مباشرة كل صباح مع Good Morning Australia، وبعد ذلك حلقة جديدة وشيقة من بودكاست قصتي.
0: نعم، بودكاست قصتي مع زميلة كوثر الحنبوري اللي حاورت المهاجرة السورية روعة ديب، تعرفوا على قصتها وكيف استطاعت أن تحقق نجاحات هنا بأستراليا. لكن الآن مستمعينا الأعزاء، هذا موعدكم وحلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
2: لنحكي عن المال،
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن قرار مصرف الاحتياط الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.35%، كما ونناقش تقرير يحذر من أن تراجع استثمارات المستثمرين الصينيين بمقدار 31 مليار دولار سيؤثر سلبا على سوق الإسكان الأسترالية. فهل انتهت معركة الفائدة أخيرا؟ وما العلاقة بين المستثمر الصيني وتذبذب أسعار المنازل؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
3: هلا، قرار تثبيت أسعار الفائدة يعني عمليا أعطى ارتياحا نسبيا نوعا ما، لكنه يعني بالنهاية لا يعني نهاية المعركة مع التضخم. مصرف الاحتياطي الأسترالي يرى أن التضخم بدأ يتراجع، نعم، لكن المشكلة أن التراجع ليس سريعا بما يكفي لإعلان الانتصار. يعني ما زالت هناك ضغوط واضحة في قطاعات مثل الخدمات، مثل التأمين والإيجارات وحتى الرعاية الصحية. هي تعتبر من أكثر المكونات عنادا في سلة التضخم. في الوقت نفسه يعني بدأ الاقتصاد ربما يظهر علامات تباطؤ، يعني مثل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ثقة المستهلكين. هل هالشيء يضع المصرف في موقف حساس ربما بين عدم خنق الاقتصاد وبين

0: من عدم السماح للتضخم بالعودة. لذلك يمكن يعني القول أنه دخلنا مرحلة الانتظار الطويل. كل قرار يعتمد على البيانات القادمة وليس على اتجاه ثابت وواضح.
1: مصرف الاحتياطي الأسترالي أبقى سعر الفائدة عند 4.35%. فهذا التجميد أو هذا الإبقاء أستاذ يوسف شو يعني بالنسبة للعائلات اللي عندها قروض عقارية؟ كيف ينعكس ذلك على العائلات الأسترالية؟
0: تثبيت الفائدة يعني عمليا توقف الضغط عن الزيادة وليس تخفيف الضغط نفسه. العائلات يعني اللي عندها قروض سكنية شعرت ببعض الارتياح لأنها لن تواجه قصة يعني قسطا أعلى هذا الشهر أو يعني حتى على المدى القريب. لكن الحقيقة أن الأقساط ما زالت عند مستويات مرتفعة جدا مقارنة بما قبل العام 2022. الكثير من الأسر عادت تنظيم ميزانياتها بالكامل خلال السنوات الماضية، يعني عم نحكي على أفكار مثل تقليل السفر، تقليل المصاريف الترفيهية، وأحيانا حتى إعادة جدولة النفقات الأساسية. هلأ المشكلة الأساسية إنه الراحة الحالية ليست انخفاضا في التكاليف، بل يعني فقط توقف في الزيادة. لذلك ما زالت الضغوط موجودة، خصوصا على من دخل السوق في ذروة الأسعار المنخفضة للفائدة وواجه لاحقا التحول السريع في السياسة النقدية.
1: نعم فعلا هذه عقبة كبيرة واجهت العائلات الأسترالية اللي عندها قروض عقارية. أستاذ يوسف شفنا الشارع الأسترالي، عدد من الأستراليين شعروا بنوع ولو بسيط من الارتياح جراء تجميد مصرف الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، فهل يمكن أن نرى تخفيضا للفائدة قبل نهاية العام؟
0: هل هذا احتمال موجود لكنه غير محسوم مطلقا. البنك الاحتياطي الأسترالي يتحرك بحذر شديد لأنه لا يريد أن يكرر سيناريوهات عالمية حدث فيها خفض مبكر للفائدة ثم عودة التضخم للارتفاع. هلا المؤشرات الحالية متضاربة الحقيقة، من جهة هناك تباطؤ في النمو وارتفاع محدود في البطالة وتراجع في بعض قطاعات الاستهلاك، وهي عوامل تدعم فكرة الخفض. من جهة أخرى التضخم الأساسي ما زال أعلى من الهدف، وأي صدمة في أسعار الطاقة أو السرعة العالمية قد تعيد الضغط بسرعة. لذلك أغلب التوقعات تشير إلى أن أي تخفيض يعني إذا ما حدث سيكون تدريجيا وربما في النصف الثاني من الدورة الاقتصادية وليس بشكل فوري.
1: ولابد أستاذ يوسف أنه نتوقف عند تأثير الأحداث العالمية على قرارات الفائدة بأستراليا، وشفنا أيضا اتفاق السلام اللي راح يتم توقيعه الجمعة، أكيد راح نعلق عليه الأسبوع المقبل بإسهاب وعمق، لكن حابين نتحدث يمكن بشكل عام ولو بجواب بسيط عن كيف تؤثر الأحداث العالمية على قرارات الفائدة بأستراليا.
0: تأثير العالم على أستراليا أكبر مما يعتقده الكثيرين. الاقتصاد الأسترالي مرتبط بشكل مباشر بأسعار الطاقة وبأسعار الغذاء وأيضا الشحن العالمي، يعني كل هالعناصر تتأثر بالتوترات الجيوسياسية. لنذكر يعني على سبيل المثال أي اضطراب في الشرق الأوسط قد يرفع أسعار النفط، وهذا ينعكس فورا على تكلفة الوقود وأمور أخرى مثل النقل في الداخل الأسترالي، وبالتالي يعني على أيضا أسعار السلع في المتاجر. هل التباطؤ أو النمو في الصين والولايات المتحدة يؤثر على الطلب على الصادرات الأسترالية مثل الحديد والفحم؟ لذلك المصرف الاحتياطي الأسترالي لا ينظر فقط إلى بيانات الداخل بل إلى صورة عالمية كاملة قد تغير التضخم خلال أسابيع وليس أشهر.
1: وبتعرف أستاذ يوسف بما أنه تحدثت عن الصين، قرأت تقرير يتحدث عن تراجع الاستثمار الصيني بالعقارات الأسترالية بمقدار 31 مليار دولار، فكان هنالك تحذير من هذا الانخفاض، فليه يعتبر هذا الرقم مهم برأي حضرتك أستاذ يوسف؟
0: هلا هذا الرقم مهم جدا لأنه يعني في الحقيقة لا يعكس فقط انخفاضا في عدد المشترين، بل في تدفق رأس المال الذي كان يغذي قطاع البناء وقطاع التطوير العقاري في أستراليا. المستثمرون الصينيون كانوا جزءاً كبير من تمويل المشاريع السكنية الجديدة، خاصة في المراحل المبكرة من البناء. هل عندما يتراجع هذا التمويل تتأثر قدرة المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع جديدة، أو أيضا تتأثر إمكانياتهم بالحصول على التمويل اللازم؟ هل الأسباب متعددة، يعني منها التباطؤ الاقتصادي في الصين وأيضا القيود على تحويل الأموال للخارج، إضافة إلى تغييرات في البيئة التنظيمية. لذلك التأثير لا يقتصر على البيع والشراء، بل ربما يمتد إلى الاقتصاد الأوسع، بما في ذلك الوظائف في قطاع البناء وسلسلة التوريد المرتبطة به.
1: نقاط مهمة جدا لشرح هذا السؤال أستاذ يوسف. وأيضا شفت بالتقرير أنه بعض الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن تراجع الاستثمار الصيني قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها. ليه برأي حضرتك هذا التحذير؟ شو السبب وراء هذا التحذير؟
0: هلأ الفكرة تبدو غير بديهية، لكن يعني منطقية، وتكمن المنطقية فيها عندما نفهم آلية السوق. العقارات ليست مجرد عرض وطلب مباشر، بل تعتمد أيضا على التمويل لبناء العرض نفسه. جزء كبير من المشاريع الجديدة يعتمد على ثقة المستثمرين وتوفر رأس المال. هل عندما ينخفض الاستثمار الأجنبي قد يتراجع ربما عدد المشاريع الجديدة أو يتأخر تنفيذها، مما يعني أن المعروض المستقبلي من المنازل سيكون أقل. وفي المقابل الطلب لا يتراجع بنفس السرعة، خصوصا مع استمرار النمو السكاني والهجرة. هل النتيجة هي فجوة بين العرض والطلب، وهذه الفجوة هي ما يدفع الأسعار أو الإيجارات للارتفاع على المدى المتوسط وليس العكس.
1: ومن بعد هذا التقرير شو نستنتج أستاذ يوسف؟ هل أصبح المستثمر المحلي متردد أيضا بدخول السوق العقارية؟
0: نعم، هذا صحيح، وهناك علامات واضحة على ذلك. المستثمر المحلي اليوم يواجه بيئة أكثر تعقيدا من السابق. نحن عم نتحدث عن تكاليف اقتراض مرتفعة، عن عوائد إيجارية لا تعوض دائما ارتفاع الفائدة، إضافة إلى تغييرات ضريبية وتنظيمية في بعض الولايات. كذلك يعني هناك حالة من الحذر العام بسبب عدم وضوح اتجاه السوق. يعني ربما هل يا ترى الأسعار ستستقر أم ستنخفض، أم هل يا ترى ستستمر في الصعود؟ هل هذا الغموض يجعل الكثير من المستثمرين يفضلون الانتظار؟ ولكن المشكلة أن هذا التراجع في النشاط الاستثماري سواء المحلي أو الأجنبي قد يؤدي في النهاية إلى نقص أكبر في المعروض السكني، وهو ما يضغط على السوق بشكل غير مباشر.
1: طيب أستاذ يوسف، ما هي أكبر مشكلة تواجه سوق الإسكان الأسترالي حاليا؟
0: المشكلة الأساسية يعني ليست فقط في الفائدة والأسعار، بل في اختلال كبير بين العرض والطلب. أستراليا تحتاج إلى بناء عدد أكبر بكثير من المنازل لمواكبة النمو السكاني والهجرة، لكن القطاع يعني يواجه تحديات حقيقية. يعني على سبيل المثال نقص العمالة، عندنا نقص شديد بالعمالة في هذا القطاع، عندنا ارتفاع في تكاليف المواد، في عندنا بطء في إجراءات الموافقات، وأيضا ضغط التمويل. في الوقت نفسه الطلب لا يتراجع بل يستمر في النمو، خاصة في المدن الكبرى. هذا الاختلال هو السبب الرئيسي وراء بقاء الأسعار قوية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. يعني بمعنى آخر السوق لا يعاني من ضعف الطلب، بل من نقص من المعروض.
1: وما هي توقعات سوق العقارات الأسترالي خلال 12 شهرا المقبلة؟
0: التوقع الأقرب هو استمرار التباين بين المناطق وليس اتجاه واحد موحد. بعض المدن والمناطق التي تشهد نموا سكانيا قويا ونقصا في المعروض قد تستمر فيها الأسعار بالارتفاع، بينما مناطق أخرى تشهد استقرارا أو تباطؤا. إذا بدأت الفائدة بالانخفاض تدريجيا فقد نشهد ربما عودة مشترين جدد إلى السوق، خصوصا المنازل، مما يدعم الطلب. لكن في المقابل إذا استمر نقص البناء وتباطؤ الاستثمار فإن الضغط على الإيجارات والأسعار سيبقى قائما. لذلك السيناريو العام هو سوق غير متوازن لكنه مستقر نسبيا، مع كمان وجود فرص نمو في بعض القطاعات أكثر من غيرها.
1: في ظل كل هذه الضغوط الاقتصادية أستاذ يوسف، هل يمكن أن نشهد أزمة بالقدرة على تسديد القروض العقارية أو سداد القروض العقارية في أستراليا من قبل المواطنين الأستراليين؟
0: هذا سؤال مهم جدا وحساس، لأنه الكثيرين يربطون ارتفاع الفائدة مباشرة بأزمة قروض، لكن الصورة أكثر تعقيدا من ذلك. حتى الآن نسبة التعثر في سداد القروض في أستراليا ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة يعني بالتاريخ ومقارنة أيضا بالدول الأخرى. السبب أن المصارف كانت أكثر تشددا في الإقراض خلال السنوات الأخيرة، كما أن العديد من أصحاب القروض العقارية لديهم مدخرات أو يعني إذا صح التعبير وسائد مالية ساعدتهم على امتصاص الصدمات. لكن في المقابل هناك شريحة بدأت تشعر بالضغط الشديد، خصوصا الأسر ذات الدخل المتوسط، وخصوصا الأسر يعني كمان اللي اشترت خلال فترة الأسعار المرتفعة أو ربما اعتمدت على قروض كبيرة. إذا استمرت الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مع تباطؤ اقتصادي أو ارتفاع البطالة، فقد نشهد زيادة في الضغوط المالية. لكن حتى الآن يعني الحقيقة لا يوجد مؤشر على أزمة شاملة، بل يعني على ضغوط تدريجية وموزعة بشكل غير متساوي بين الفئات.
1: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، وشكرا على هذه القراءة المعمقة لآخر التطورات الاقتصادية بأستراليا والعالم.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك منال ولجميع مستمعي SBS عربي.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
2: ونذكركم أعزائي أن كل ما نقدمه عبر أثير SBS عربي تجدونه مرة أخرى على موقعنا sbs.com.au/arabic.
1: والآن نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري من أستراليا اليوم.
3: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني، بولين هانسن تشن هجوما عنيفا على التعددية الثقافية وتؤكد تصميم حزب أمة واحدة على مكافحة الإسلام الراديكالي، وتتعهد بإغلاق SBS وبإعادة هيكلة ABC. السفير الإسرائيلي في كامبرا ينفي مزاعم ناشطي أسطول الصمود حول تعرضهم لسوء معاملة خلال احتجازهم بعد اعتراض سفنهم. مجموعة السبع تقرر زيادة الضغط على روسيا بعقوبات جديدة لإجبارها على إنهاء حربها ضد أوكرانيا. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين.
0: نبدأ أحوال الطقس المتوقع اليوم غد الخميس بمدينة بيرث، غائم جزئيا، درجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة، بأديليد أمطار 16 وفي ملبون أمطار 19 درجة، بهوبارت أمطار أيضا 18 درجة، في كامبرا أمطار غزيرة 17 وفي سيدني مشمس إجمالا 23، في بريسبن غائم جزئيا 23 درجة أيضا، وفي داروين أمطار محتملة 31.
2: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد، صباح الخير من ملبن.
5: أهلا، صباح الخير فارس، صباح الخير بترا.
3: يا هلا يا محمد.
4: يعني تعقد حاليا G7، قمة السبع في فرنسا، في ضيافة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ويعني في حديث عن أوكرانيا، زيلينسكي كان موجودا، حتى الاتفاق الأمريكي الإيراني كان من ما تم التداول حوله، وكان ملفتا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفا في قمة هذا العام. ماذا لدينا من تفاصيل؟
5: دعيت مصر إلى المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا G7 مع قادة دول أخرى من المنطقة كضيوف بجوار قادة القمة الغربيين، والتقى الرئيس السيسي تقريبا بمعظم القادة المشاركين، وتركزت لقاءاته حول أمرين: الأول العلاقات الثنائية وكيفية تعزيزها واستثمارها، والأمر الثاني التطورات في الشرق الأوسط، خصوصا أن المنطقة تعيش حالة لا يقينية مع توقعات بإبرام مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الجمعة، وموقف لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، وعما إذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل لبنان وغيره من جبهات، وهو ما لا يستطيع أحد تأكيده حتى الآن. انشغلت مصر بملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، وفي قمة مصرية إماراتية عقدت في القاهرة يوم الاثنين الماضي، رحب الرئيس السيسي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. اعتبرت مصر الاتفاق متسقا مع مصالحها لجهة استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتراجع تأثرها بالحرب على المستوى الاقتصادي، وتفكيرها المنصب على استعادة التركيز على الأوضاع المأساوية إنسانية وأمنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب في اتفاق غزة. نعود إلى قمة السبع الكبار، حيث شدد الرئيس السيسي على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعا السيسي إسرائيل إلى التخلي عن خطتها للسيطرة على 70% من قطاع غزة. وأكد السيسي في جلسة عمل شارك فيها رئيس الإمارات الشيخ زايد وأمير قطر الشيخ تميم ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية تحت عنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. أكد السيسي ضرورة التوافق على ترتيبات إقليمية بشأن الأمن الجماعي، الأمن المائي، أمن الطاقة وأمن الممرات الملاحة.
3: محمد، إلى موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقت تؤكد فيه مصر أنها لا تعتزم التقدم بطلب الحصول على قرض جديد من الصندوق، ما أهمية هذه المراجعة وهل يعكس ذلك تحسن إيجابي؟
5: القاهرة مرتاحة إلى نتائج بعثة الصندوق في مصر التي قامت بالمراجعة السابعة، وتتوقع الحكومة المصرية موافقة صندوق النقد الدولي على هذه المراجعة قريبا جدا، ما يتيح لها تمويلا جديدا تحصل بموجبه على نحو 1,600,000,000 دولار وفقا لبرنامجها مع الصندوق. والأكثر أهمية من ذلك هو إتاحة الفرصة للمراجعة الثامنة والأخيرة. وزارة بعثة الصندوق القاهرة قبل أيام للمراجعة السابعة لبرنامج الحكومة، والتي تعرض نتائجها على المجلس التنفيذي للصندوق لاعتمادها. وكان رئيس مجلس الوزراء أشار أو صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن المفاوضات الخاصة بالمراجعة السابعة تسير بصورة إيجابية. ينتهي برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي، ويرى خبراء أن مصر لا تتجه للحصول على قرض جديد من الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي. وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي في الرابع من شهر يونيو الجاري أن مصر لا ترى حاجة إلى قرض أو برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج القادم. ولاحظ خبراء أن الحكومة التي تعاني من حجم دين خارجي مرتفع جدا ومنتقد شعبيا، وقد بلغ من آخر بيانات البنك المركزي المصري نحو 164 مليار دولار، كما تضغط عليها الأقساط والفوائد المستحقة، ويندرج قرض الصندوق المتجاوز 5 مليارات دولار ضمن حجم الدين الخارجي الكلي. تعتمد الحكومة في تفاؤلها بعدم التوجه نحو تمويل جديد من الصندوق إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، سوق صرف أكثر استقرارا، تحسن تدفقات النقد الأجنبي، استمرار تنفيذ الإصلاحات، وتوقعات لدى الحكومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستكمال برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الإيرادات الدولارية.
4: أستاذ محمد، يعني دراسة الحقيقة جدا مثيرة للاهتمام، تحدثت عن تحولات في ثقافة المقهى في مصر، يعني من القهوة للمقهى لكافي أو حتى كوفي هاوس. كيف عم تتغير هذه الثقافة بمصر؟
5: تزدحم المقاهي والكافيهات في مصر حاليا بشاشات عرض مباريات كأس العالم التي أبلى فيها المنتخب المصري بلاء حسنا في مباراته الأولى أمام بلجيكا. عموما ازدادت أعداد المقاهي في مصر بشكل مطرد في العقود الأخيرة، وباتت تسيطر على المزاج العام، ونزعت البساط من صالونات البيوت وحدائق الأندية، كما أصبحت ذات اقتصاديات صاعدة ومرتفعة. ناقشت الظاهرة عالمة الاجتماع الدكتورة هند فؤاد السيد في دراسة منشورة أخيرا تحت عنوان تحولات المقهى من فضاء شعبي بسيط إلى كافيه حديث، وكيف أثرت هذه النقلة بفضل العولمة والاتصال الرقمي في تغيير جوهر العلاقات الإنسانية في مصر لتصبح أكثر فردية مع خلق مساحات عمل جديدة. تحيط الدراسة بكل ما يمكن تسميته بثقافة المقاهي، وأشارت الباحثة إلى المكان الثالث اللي هو الموقع الوسيط بين المنزل ومكان العمل كمنصة للتفاعل الاجتماعي، ثم التحول من المقهى التقليدي إلى الكافيه الذي يحكمه التصميم المريح، الطاولات الصغيرة، الإضاءة الخافتة، الموسيقى، الواي فاي، ما يخدم الجلوس الفردي والعزلة الرقمية، أو ما أسمته الباحثة العزلة الجماعية، والأجواء التي لا تشجع على الحديث مع الغرباء كما قالت الباحثة. فيجلس الأفراد في نفس المكان لكن كل في عالمه الخاص، أو ما تسميه الباحثة كما قلت العزلة الجماعية. ولاحظت الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأدوار المستحدثة للمقهى الذي بات يعكس التغيرات الطبقية والرمزية في البلاد. الدراسة ممتعة وكاشفة ولفتت نظري لأن أتحدث فيها معكم، لأنه على الرغم من وجودنا شبه اليومي في المقاهي والكافيهات بأنواعها وطبقاتها، فإن الباحثة هند كانت من السبق بحيث درست توسعت أخيرا في دراسة هذه المقاهي لعوامل عدة بترصدها: عولمة ثقافة الاستهلاك، التقدير المتزايد للقهوة، عالية الجودة وإقبال الناس عليها للدراسة أو الراحة والاجتماع خاصة الشباب. وانتقلت من المقهى الشعبي في صورته القديمة إلى المقهى المعاصر في الكافيهات الحديثة، ورصدت التحولات. وقالت في نهاية دراستها إنها لاحظت إن الكافيهات التي وصلنا إليها أعاد تشكيل الحياة الاجتماعية.
3: يعني مع منتخب الفراعنة لا عزلة اجتماعية، صوت واحد وقلب واحد، الكل يهتف مصر، ومنتمنى توفيق للمنتخب المصري للفراعنة. شكرا من القلب لك مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي.
4: نلتقي الأسبوع المقبل، كل توفيق لمنتخب الفراعنة.
2: سا
6: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي. أحدث إصدارات SBS عربي 24 يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
9: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
10: قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
11: كانت روعة حنا ديب تعيش مرتاحة مع عائلتها في قرية الجديدة قضاء جسر الشغور في سوريا، إلا أن الحرب هناك قلبت الأوضاع رأسا على عقب، فاضطرت كالعديد من العائلات للنزوح في بلدها الأم أكثر من 4 إلى 5 مرات، وفي كل مرة كانت تؤسس منزل جديد مع كل متطلباته وتؤمن عمل جديد وما إلى هنالك، إلى أن نزحت إلى لبنان ومن ثم هاجرت إلى أستراليا وصلت عام 2017. ولعل أهم لحظة وأجمل شعور كان حين سلمتها مسؤولة في مطار سيدني مفتاح منزلها وقالت لها: روعة، هذا بيتك. الشعور بالأمان في هذا البلد لا يضاهيه شعور، قالت. أنا كوثر الحنبوري أجريت مع المهاجرة السورية روعة حنا ديب هذا الحوار حول رحلتها والصعوبات وعن عملها الصغير بعنوان أمي.
12: جينا نحن على أستراليا بال 2017. أكيد هلأ نحن كنا عايشين مرتاحين مبسوطين ببيتنا ببلدنا بضيعتنا، بس أنه وقت صارت الحرب يعني كل أنه نحن وكل العالم الشعب اللي كان هناك صارت عنده صعوبات، فنحن تنقلنا كتير. إيه كنا بحلب، أولادنا مسجلين جامعات وعم يدرسوا، رجعنا جينا على الضيعة، قعدنا فترة كمان بلشت الحرب عنا، رجعنا نقلنا على مدينة اللاذقية.
11: نعم.
12: كمان قعدنا شي سنتين باللاذقية وكانت صعوبات كتير، يعني أنه أنت ببلدك عم تنزحي من مدينة لمدينة كانت صعبة كتير. وبكل مرحلة كنت رح أنه مفروض تأمني السكن والشغل والمعيشة والبيت وكل شيء.
11: أدي الواحد بده يكون عنده هيك قوة إرادة ليقدر يرجع يأسس من جديد.
12: أكيد ما كانت سهلة، وأنت كمان ما منك لحالك شخص لحالك، أنت عندك عائلة مسؤولة عنه لو كانوا شوي كبار، بس أنت بتضل المسؤولية عليك أنه لازم تأمني لهم على القليل حياة بيكونوا مرتاحين شوي فيها.
11: نعم نعم.
12: فكانت منا سهلة علينا. إيه فعلا، يعني أنت من بلدك عم تنزحي من مدينة لمدينة، ورجعنا بعدين طلعنا على لبنان.
11: نعم. وكمان بلبنان رجعتوا فتحتوا بيت وأسستوا رجعوا تركت. نعم
12: أكيد فتحنا بلبنان بيت وبلشنا من الصفر، وكانت كمان مرحلة كتير صعبة علينا، كمان تأمين السكن الشغل وكان كتير صعب بلبنان بصراحة يعني.
11: نعم. وجيتوا على أستراليا، بلد جديد، ثقافة جديدة، لغة جديدة، فيك تقليلي شو أبرز الصعوبات يلي واجهتكم بأستراليا؟
12: هلأ بصراحة جينا لهون كنا متوقعين الصعوبات تكون علينا يعني أقوى من هيك، بس يعني نشكر الله تفاجأنا، يعني أنا وولادي وعائلتي ما حسينا بهيدي الصعوبات اللي كنا حاسبين لها قبل ما نجي من هونيك بصراحة. يعني استراليا هي البلد الام، بحس انا الحنونه، الام الحنونه للشعب كله بغض النظر عن السوريين ولا الكل اللي اجوا لهون كهجره.
11: صح.
12: يعني
11: صحيح،
12: فاستقبلونا بكل محبه وامنونا بيت، وكانت شغله كتير حلوه انه وقت يعني تركونا اول ما وصلنا، يعني وحده من المسؤولين اللي كانت عنا انه عطتني مفتاح البيت وقالت لي مدام روعه هيدا بيتك. يعني حسسونا بالأمان من وقت وصلنا بصراحة. يعني
11: حلو،
12: كانت حلوة كتير. يعني كنا خايفين من هاي النقطة هون كتير، إنه إحنا جايين على بلد، لغة جديدة، شعب جديد. لا الحمد لله إنه كانت ميسرة، نشكر الله.
11: صارت عندكم شي صعوبات بالنسبة للغة؟
12: هلأ إيه أكيد، أنا وجوزي إيه إنه بالنسبة للغة إيه تعذبنا، ولحد الآن عم نعاني. يعني ما صرنا من نمبر وان مثل ما بيقولوا نحكي، لا بس انه للولاد كان كتير عادي عليهم، يعني فترة بسيطة وتأقلموا مشوا أمورهم وكل واحد أخذ طريقه، لا الحمد لله. بس انه أنا وجوزي ايه أكيد يعني هاي دي نقطة يعني محسوبة.
11: نعم. وبالنسبة للشغل، اشتغلت عدة شغلات قبل ما تفكري تعملي لحالك يعني شغل حسابك، كيف كانت يعني خبرينا هالمرحلة، هالصعوبات اللي مرقتي فيها؟
12: كانت صعبة، لأني أول شيء أول ما وصلنا يعني نسأل على شغل، أول سؤال كان لقلك إنه أنت بتسوقي؟ طبعا لا، نحن جايين جديد وبنعرف نسوق ولا عندنا لايسن. الشغلة الثانية إنه يعني اشتغلنا إنه المحل بعيد، تتعذبي بالمواصلات. وما في، ما بتعرفي لغة، فكان يعني الشغل كتير بسيط وكتير محدد بصراحة. نقطتين، إنك ما بتسوقي، وتاني شغلة إنه ما عندك، ما بتعرفي لغة.
11: نعم. وبعد قدي حسيتي حالك انه خلص تعودتي على البلد، تأقلمتي، حسيتي انه استراليا بلدك؟
12: هلأ ليكي بضل غصة للبلد الام هي انه الذكريات الحلوة وهيك، بس بصراحة انه ما كتير انا فرقت علي بالنسبة كمعيشة وكحياة كطقس. حسيتها كتير قريبة من سوريا، يعني اللي كانت الصعوبات الخايفين منها لا ما صارت معنا، كجيران كمعيشة كهيك. وفي شغلة بدي أقول لك إياها مثلاً، إنه إذا أنت حاولتي تتأقلمي وتدوري وتنبشي على حياة أنك ترتاحي فيها وطريق أنه تعملي فيه شيء، بتلاقي بهاي البلد هي الحلوة فيها أنه يعني بتعطيكي كل المجالات بغض النظر عن عمرك. يعني فيكي تدرسي، فيكي تشتغلي، فيكي تفتحي بزنس أنت وشطارتك. يعني أنا هذا اللي شفته، فما كتير الصعوبات أثرت فيني بصراحة.
11: نعم.
12: فبلشت هيك يعني كذا بزنس صغير، والحمد لله نشكر الله. يعني يمكن شي سنة ونص انه تأقلمنا او سنتين.
11: نعم.
12: يعني بس ما شفت هالصعوبات والفروقات الكبيرة يعني بصراحة.
11: نعم. بالنسبة لإلك وقت قررت تاخدي هالخطوة وتعملي تشتغلي على حسابك، خفتي شي من المغامرة؟ يعني خفتي انه ما يجيكي شغل او ما تزبط معك؟
12: هلأ ليك بصراحة أنا كطبعي ما بخاف من أي خطوة بعملها.
11: نعم.
12: يعني بتكل على الله مثل ما بيقولوا. بعدين أنا عملت بزنس كتير صغير، هو مبدأه أنه عم تعملي شيء لبيتك، شيء نظيف وشيء مرتب، ونحن معودين أنه دايما عنا موني ببيتنا.
11: نعم.
12: فاشتغلت قلت أنه شوي لبيتي وشوي بيكون أنه يعني دخل، لو دخل بسيط لألي. والفكرة من هاي أنك تتعرفي على ناس، على أصدقاء، بيصير عندك أصدقاء ناس عالم.
11: نعم.
12: وشي أنا بحبه، يعني شي أنا بحبه عم بعمله، فمبسوطة، ما كنت خايفة، لا ما خايفة، ولأني ما رح أخسر شي أنا هالشي عاملته لبيتي.
11: نعم. بلشتي بأنه تبيعي موني وهيك، وعملتي صفحة على الإنستغرام، شو سميتيها؟
12: ماي مام. مبدأ شغل أم، منه تجاري، منه سوقي، منه يعني مواد طبيعية.
11: نعم.
12: هيك اخترت هذا الطريق والحمد لله. يعني كل شيء بتحتاج ست البيت لبيتها، يعني بعمل مكدوس، بعمل مربيات، بزرع عندي بالجنينة نعنع، بقدونس، زعتر أخضر، قرع، لبنة، دبس فليفلة، هيك بعمل شيء. نعم. إنه شيء شو بتعوزي للبيت، وشغلات إنه منا موجودة بهالبلد. هلأ كتير المكدوس عم يمشي، دبس الفليفلة، دبس البندورة.
11: نعم.
12: شنجليش إنه هون بياخدوه من السوق، بس شغل البيت أطيب بضل
11: أكيد. وبالنسبة لل بيوصوك مثلا إذا حدا عنده مناسبة معينة بيوصيك على أكل، عادة هن بيقولوا لك شو الأطباق يلي بدون إياها وأنت بتعمليها، ولا بتقترحي فيك تقترحي عليهم؟
12: لا طبعا هلا هني حسب المناسبه اللي عندهم. هلا بيجيني عالم عندهم عيد ميلاد بيعطوني عدد الاشخاص، في هني في منهم بيحبوا يقولوا انا هيك بدي،
11: نعم.
12: في منهم بيسالوني انه شو شو بتقترحي علينا،
11: نعم.
12: شو بتنصحينا،
11: نعم.
12: لاني بتعرفي بصراحه الشيء غالي هون، وكل واحد عم بيعمل عنده مناسبه او عزيمه كبيره بيريد يوفر شوي، فانا عندي طريقه وانا عندي خبره من اول من سوريا،
11: نعم.
12: انا هيدي شغلتي الاكل والمونه والطبخ، فاكيد بنصحهم يعني، وبالاخير بيعود القرار لهم
11: اكيد. وكيف لقيت التعامل مع الناس؟ في شيء صعوبات ولا ماشي الحال؟
12: هلا عادي انك تشوفي صعوبات، لاني ما فيك ترضي كل الاذواق بصراحه،
11: نعم.
12: انت عليك تشتغلي بضمير وشي كويس وشي وسعر يكون مقبول لعنده مناسبه، كمان انت لازم يكون يعني مثل انه رحمي لهلا عم بيشتغل عندك، ما فيني انا اخذ اسعار كتيرة بس يمكن بالسنه او بشهر شهرين ما يجيني زبون،
11: نعم.
12: فلا انا بخلي اسعاري مقبوله مشان انه اكسب اكثر عالم،
11: نعم. شو حبيتي اكثر شيء باستراليا؟
12: صدقيني كل شيء حلو فيها، الأمان حلو فيها، المعاملة، الأصدقاء، في شغلة كتير حلوة إنه ما حدا بيتدخل بحدا، يعني بجيرانك هيك كتير بيكونوا معي بيسلموا عليك، في زيارات أنا بيني وبين جيراني مع إنه كلهم أجانب،
11: نعم.
12: بس إنه ما حدا بيتدخل بحياتك، هيدي شغلة كتير مهمة،
11: نعم. وبسوريا شو الذكرى يلي ما بتروح من بالك أبدا؟
12: واحد بلده، حياته، أصدقائه، الجمعات الحلوة، الذكريات ما بتروح من بالك أكيد، يعني الأهل بعدهم هناك والأصدقاء وبيتنا وأرضنا، يعني
11: نعم
12: بيكون إلك أنه بحن بتضلي بتحني لبلدك طبيعي.
11: وبس يصير في حوادث مثلا بسوريا قديش أنتوا قديش بتتابعوا قديش بتتفاعلوا مع الحوادث مع الأحداث؟
12: صدقيني نحن بنحضر الأخبار أكثر يمكن من العايشين هونيك وبيضل بالنا عليهم،
11: نعم
12: أكيد، يعني دايما بيضل بالنا على أهلنا على بلدنا، هيدا شيء طبيعي يعني،
11: نعم. شو بتنصحي اللي بدون يجوا على أستراليا جايين هجرة، شو بتنصحيهم؟
12: والله بنصح كل واحد بدي يجي على أستراليا أنه إذا بتصلوا الفرصة ما يتأخر أبدا أبدا، واللي ما حاول يحاول بصراحة، بلد حلوة بحس أنا فيها حياة للشباب أكثر مننا نحن، فيها مستقبل لكل شخص بغض النظر عن عمره،
11: نعم.
12: ببلد وبلد أمان كمان،
11: نعم. كل يعني كل واحد عنده فرصته بيقدر يحقق حلمه بأستراليا،
12: أكيد أكيد بيقدر يحقق الحلم. إيه
11: شو بتطمحي؟ شو عندك طموح؟
12: لا أكيد بتمنى أنه يكون شغلي أفضل على مستوى شوي أوسع، بس هذا بده وقت يعني،
11: نعم.
12: طبعا مستناي هاي الفرصه انه مثل ما بيقولوا يكبر البزنس اللي عندي يصير على مستوى يعني اكيد،
11: نعم. في شيء هيك يعني شيء بضحك او شيء طريف حصل معكم من اول ما جيتوا هيك تخبرينا اياه؟
12: صارت شغلات كثيرة يعني مواقف. مره طلعت كنت عم بروح على المدرسه اول ما جينا وعم برجع بالباص، وبتعرفي كنا جايين اسا نخاف نضيع بالباص يعني،
11: نعم.
12: انه ما بنغير الموقف اللي بدنا ننزل عليه وهيك، فكنا عايشين باول بيت بكرمر، طلعت من نافيتاس بالباص، الباص كان يمكن من عندهم من الشركة انه مغيرين له الموقف تبعه، وهو قطع محل ما بدي انزل انا، وانا ما بعرف لسه احكي انجليش، وصرت انه احكي معه بالانجليزي وعيط عليه وهيك،
11: نعم.
12: طلع هو بيحكي عربي. قلت له يا زلمة ليه ما عم تحكي من الأول ما شايفني عم رتب الكلمات وحدة بالشرق وحدة من الغرب لحتى قال لي مش فكرت ضيعت بيتي ما عاد ما بعرف ارجع بيتي أنا جاي جديد،
11: نعم. بدي أتشكرك سيدة روعة حنا ديب وبتمنى لك تتوفقي بالبزنس.
13: حلقة ممتعة وملهمة من بودكاست قصتي تجدونها مرة أخرى على موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: فاصل قصير وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية من أستراليا اليوم، وبعدها أبقوا معنا على السمع للمزيد من المواضيع.

عناوين النشرة: ترامب يقول أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر مواجهة حزب الله في لبنان. في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني، بولين هانسن تشن هجوما عنيفا على التعددية الثقافية، وتؤكد تصميم حزب أمة واحدة على مكافحة الإسلام الراديكالي، وتتعهد بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. الحكومة الإسرائيلية تلغي إدارة الفلسطينيين للحرم الإبراهيمي في الخليل.

0: هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أن المحادثات بشأن اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة ستبدأ بعد غد الجمعة على الأرجح، بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل وبدون رسوم عقب حفل التوقيع على الاتفاق المبدئي أو مذكرة التفاهم كما يسميها الجانب الإيراني. وأضاف عرقجي أن هذه المحادثات التي ستجري خلال 60 يوما ستعنى ببحث قضية الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف سيحضر مراسم التوقيع الجمعة في سويسرا، وسيمثل الجانب الأمريكي بنائب الرئيس جاي دي فانس. وكانت أعمال عسكرية من الطرفين هددت مسار التوصل إلى اتفاق، ولكن أسابيع من المفاوضات الشاقة وغير المباشرة بوساطة باكستان وقطر أسفرت عن التوصل لمذكرة التفاهم. ورغم ذلك ما يزال البند المتعلق بلبنان موضوعا شائكا في الاتفاق بعد إصرار إيران على أن إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات يشمل أيضا لبنان، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية التي أقامها في غزة ولبنان وسوريا ما دام ذلك ضروريا لأمن بلاده. وأمس قتل 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ أعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب. وفي موقف لافت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على هامش مشاركته في قمة مجموعة 7 في فرنسا أنه ليس راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان، مضيفا أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر حزب الله.
1: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا منذ بداية مسيرتها السياسية قبل حوالي 30 عاما، عرضت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن اليوم موقف حزبها بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تواجه أستراليا. هانسن ألقت باللائمة على سياسات الهجرة الواسعة النطاق في التسبب بأزمة الإسكان الحادة في البلاد، وهاجمت سياسة التعددية الثقافية معتبرة أنها تؤدي إلى تدمير أستراليا وتغيير هويتها. وأكدت هانسن تصميم حزبها على مكافحة ما وصفته بالإسلام الراديكالي الذي يهدد أمن وسلامة الأستراليين.
2: Undeniably, immigration or immigration policy has our country in the state of crisis. At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural. Australians must live under the one cultural umbrella.
0: وأكدت هانسون أن حزبها يطرح سياسات تستجيب لتطلعات الأستراليين خلافا للأحزاب الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع شعبيته. وقالت أن أنفاق الحكومة الحالية الكبير وغير المسؤول ساهم في تفاقم أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي تراجع مستوى معيشة الأستراليين. وانتقدت سياسات الحكومة في مجال الطاقة المتجددة داعية إلى استخدام ثروات أستراليا الطبيعية من نفط وغاز وفحم لتطوير اقتصادها وتأمين رفاهية شعبها. وقالت هانسن أنه يحق للصحافة أن تسائل حزبها، ولكن لا يحق لها الافتراء عليه واختلاق الأكاذيب عنه، وتعهدت بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أمس أنه ألغى صلاحيات الفلسطينيين في إدارة الحرم الإبراهيمي المعروف لدى اليهود بكهف البطاركة في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، في خطوة حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورتها. وقال سموتريتش في بيان نشره على قناته على تطبيق تيليجرام أن هذه الخطوة أكبر بكثير من مجرد خطوة تخطيطية، أنها خطوة نحو سيادة إسرائيلية عملية على المنطقة. والحرم الإبراهيمي أو كهف البطاركة هو موقع مقدس لدى الديانات الإبراهيمية الثلاث، ويقع في البلدة القديمة من الخليل، أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، ويعتقد أنه يضم قبور عدد من الأنبياء من بينهم النبي إبراهيم وزوجته سارة. قدمت حكومة فيكتوريا مشروع قانون أمام برلمان الولاية ينص على فرض عقوبة السجن المؤبد على البالغين الذين يجندون أطفالا لارتكاب أعمال إجرامية. وقالت رئيسة حكومة الولاية جاسينتا ألين أن التشريع الجديد يستهدف شبكات الجريمة المنظمة المتهمة باستغلال الأطفال وتوجيههم نحو العنف والانحراف. وبدورها اعتبرت المدعية العامة في فيكتوريا سونيا كيلكيني أن التشريع يقدم ردا على ظاهرة منتشرة في أستراليا وفي أماكن أخرى من العالم تستخدم فيها المجموعات الإجرامية التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أطفال وتدريبهم على ارتكاب جرائم تلحق أضرارا فادحة بالمجتمع.
3: These evil puppet masters are recruiting children to commit serious criminal activity, and these new laws will commence almost immediately. They will carry a maximum life sentence, sending the strongest possible message that this kind of conduct, this kind of behavior by these evil, gutless thugs, cowards, will never be tolerated, and they will face maximum life in jail.
0: بالتزامن مع قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، أعلنت موسكو أمس أن الفرقاطة الروسية أدميرال غريغوروفيتش أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه يخت يرفع العلم البريطاني في قناة المانش الإنجليزية بعدما اقترب منها على نحو خطير. وأفاد مصدر في وزارة الدفاع البريطانية بأن الحادثة سجلت على بعد حوالي 20 ميلا بحريا إلى الجنوب من جزيرة وايت خارج المياه البريطانية. وجاء ذلك بعد أيام قليلة على اعتراض قوات خاصة بريطانية لسفينة يشتبه في أنها تابعة لأسطول الظل الروسي الذي يهرب النفط، في أول عملية من هذا النوع تقودها المملكة المتحدة. في أخبار الرياضة، حققت فرنسا بداية جيدة في مشوارها المونديالي بفوز مقنع على السنغال بثلاثة أهداف لهدف. ودشن المنتخب العراقي عودته لكأس العالم بعد غياب 40 عاما بهزيمة قاسية أمام النرويج بأربعة أهداف لهدف في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة. وقاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب إلى تخطي نظيره الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة سجلها بنفسه. وبدأ المنتخب الأردني مسيرته المونديالية بهزيمة أمام النمسا بثلاثة أهداف لهدف، وسجل علي علوان هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس: في أديلايد أمطار متفرقة 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبرت أمبار متفرقة 18، داروين أمبار متفرقة 31، بيرث مشمس 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi upalapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
9: وأنا بترا طوء،
8: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
9: أسعد الله وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم في مستهل هذه الساعة وهي الثالثة والأخيرة من عمر برنامجنا المسائي أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
10: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر نصف ساعة من البرنامج لكنها حافلة بالمواضيع. بالنصف الثاني منها لدينا وقفة وبودكاست يوميات كأس العالم اليوم السادس لهذا اليوم، وترقبوا هذا البودكاست مع الزميل ريان برهوم اللي يجمل لنا ويطلعنا على آخر النتائج الخاصة بالمباريات. وأيضا لدينا حلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة، هذه المرة عن الفراعنة، عن منتخب مصر. هذا البودكاست من إعداد وتقديم الزميل رامي علي.
9: لكن أعزائي، في الدقائق التالية نعيد على مسامعكم التقرير الذي سلطنا من خلال الضوء على قرار لولاية فيكتوريا، هو الأول من نوعه في أستراليا، للحد من ساعات استخدام التكنولوجيا والشاشات الحديثة في المدارس الثانوية، ودعوة للعودة مرة أخرى للوسائل التقليدية. سألنا في هذا التقرير ما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في تحسين الأداء الأكاديمي لطلاب الثانوية.
10: فلنستمع لهذا التقرير الذي يتضمن لقاء مع معلم مادة الرياضيات في المرحلة الثانوية بملبورن الأستاذ كريم نورة. هذا التقرير من إعداد وتقديم الزميلة هناء ياسين.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: طبعا هذا القرار رائع جدا وإجا بالوقت المناسب، هو نتيجة لتداعيات طويلة عريضة، وشفنا يعني تراجع مستوى التلاميذ بمختلف المراحل المتوسطة والابتدائية والثانوية وحتى على المستوى الجامعي. يعني النتائج الامتحانات المدرسية وخاصة نابلان والمسابقات الدورية اللي بتنعمل بالمدارس ونتائج امتحانات التعليم الثانوي اللي هي الفي سي اي بتدل على انه في تراجع بمستوى التعلم وقدرة الطلاب على التحليل وعلى الحفظ، وهذه راجعة لسبب اساسي انه نحن مش رأي بس انا لوحدي، يعني نحن كنا نشوف انه اي شغلة التلميذ بيقراها وبيكتبها على دفتره وعلى كتابه بتنحفر بذاكرته وبتنحفر حفر بذهنه ما بينساها أبدا بحياته يعني. ولكن توفر المعلومات بشكل سريع وبشكل مبسط على الإنترنت حاليا ما عم تخلي الولد يحفظ. صحيح أنه التكنولوجيا مهمة جدا بتساعدنا على حصول على المعلومات بشكل سريع وبأي مكان بنكون موجودين فيه، سواء كنا بالمدرسة أو بالبيت أو خارج البيت، يعني مزبوط صحيح، ولكن هذه المعلومات تشي وبتروح بسرعة لأن التلميذ ما عم بيبذل أي جهد ذهني وفكري لحفظ هذه المعلومات، لأنه بالنسبة له هذه شغلات موجودة وهي ساعة كافية نشوفها، لا بدي لبي كراسي أنا بشوفه واحفظها يعني. بعدين لاحظنا نحن، وهذه رأي العلم ورأي الطب بهذا الموضوع، بيقول أنه خلايا الدماغ إذا أنت بتعودها على القراءة وعلى الحفظ وعلى المشاهدة وعلى التسجيل وعلى الكتابة، هذه بتعطي صحة هائلة فظيعة بشكل عام يعني. فمشان هيك نحن عم نقول أنه طريقة التعليم وخاصة استعمال وسائل إيضاح عملية قدام التلميذ، هذه بتساعد على ترسيخ مفاهيم الرياضيات عنده، بيصير يستوعبها، سواء بالبداية نحن بنركز على الجمع والطرح والضرب والاسمي وإلى آخره قبل ما نوصل للمواد المعقدة بالرياضيات يعني.
1: وكيف أثرت التكنولوجيا أستاذ نورة على طرق تدريس مادة الرياضيات اليوم في المدارس الثانوية في ولاية فيكتوريا يا ترى؟
3: طبعا في قرار أخذته الحكومة من 4 سنين أو 5 سنين تقريبا بمنع استعمال التليفون بالصف، التليفون أو الساعة سمارت ووتش أو السمارت فون ممنوع استعماله بالصف يعني، ولكن الكمبيوتر مازال موجود متوفر حاليا، والآلات الحاسبة المتنوعة والمتطورة كمان موجودة. وهذه مع الأسف يعني أنا لاحظتها من خلال زياراتي للمدارس الثانوية أو حتى الابتدائية، بسأل التلميذ أي سؤال بجدول الضرب يعني 7 × 5 أو 7 × 9 ما بيعرف الجواب، لازم يشوف الكالكولاتر شو بتقله يعني. ما في شك أنه وجود التكنولوجيا وتوفر التكنولوجيا للطلاب على المستوى الثانوي والمستوى الجامعي بتساعد الطالب أنه يحل المسائل الحسابية ومسائل الرياضيات بشكل أسرع وبشكل دقيق أكثر، ولكن قديش التلميذ عم يستوعب من هذه المسألة أو من حل هذه المسألة باستخدام التكنولوجيا. طبعا هذا الموضوع انطرح وأنا طرق كان لي رأي فيه على مستوى الجامعي، لأنه كان في كثير جامعات عم بتعترض أنه يوم التكنولوجيا والآي آي والتشات جي بي تي ممكن يساعد الولد أنه أو التلميذ عفوا بحل المسائل. أنا ما بعرف إذا كان هذا الشغل الجواب اللي معطيني إياه التلميذ هذا إنتاجه ولا إنتاج تكنولوجيا. وبالتالي كان في بعض الجامعات وبعض المدارس عم بتقول نحن مشتري سوفتوير جديدة ونعمل تيست لهذا الجواب ونشوف إذا كان هذا الشغل من إنتاج الطالب أو من إنتاج التكنولوجيا. أنا كان عندي رأي إضافي لهذا الموضوع، أنه نحن مش بحاجة لنشتري سوفتوير جديدة أو تكنولوجيا جديدة.

0: احنا بحاجة نرجع للموديل القديم، خلي الطالب او التلميذ يعمل مثل بسموها يعني القاء شفهي، يعني يجاوب شفهيا oral presentation لحتى يشرح لنا فيه عن كيف، يشرح لنا فيه الطريقة اللي حصل فيها على الجواب واللي حل فيها هذه المسألة. يعني
1: القرار سيدخل حيز التنفيذ في بداية السنة الدراسية 2027، فهل المعلمون مستعدون لهذا التغيير الكبير وما المطلوب لدعمهم أكثر؟
0: يعني هذا الموضوع المطروح مش أول مرة بينطرح، له قلنا زمان نحن كمدرسين وتربويين بنناقش هذا الموضوع، وهذا كمان يتطلب جهد أكثر ومساعدة أكثر من قبل الحكومة، وزارة التربية خلينا نقول يعني، ومن قبل المجتمع الأهلي بأستراليا، وكمان يتطلب تشجيع للمدرسين ومنا مساعدة أكثر للمدرسين ودورات تدريبية مكثفة لتهيئة الأساتذة للعودة إلى النمط التعليمي، ما بدنا نقول العودة كاملة إلى النمط التعليمي القديم، ولكن على الأقل الدمج بين استعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التعليم والتعلم القديمة.
1: كان هذا معلم الرياضيات في المرحلة الثانوية ومعاهد التعليم التقني في ملبن الأستاذ كريم نورا. ويأتي قرار ولاية فيكتوريا كجزء من مساعي وطنية لحماية المراهقين تحديداً من أخطار التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي 11 من الشهر الجاري مرت 6 أشهر على قرار أستراليا بفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16. كان القرار سابقة عالمية وضعت أستراليا تحت أنظار العالم، فالحظر شمل العديد من منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك السناب شات، فيسبوك، إنستغرام، ريدت، ثريدز، التيك توك وإكس، وكذلك اليوتيوب، حيث تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حال عدم منعها وصول القاصرين إليها. ورغم مرور 6 أشهر على الحظر، فما زال عدد كبير من الفئة المستهدفة أي المراهقين لا يرون مبررا لهذا الحظر.
2: I don't know, they should crack down on the companies, not the actual young people. Like they should make the companies do better and get fined if they don't.
3: Stop bad stuff from going on social media and then they won't experience it. Like what? Yeah. Why is it there in the first place?
1: ولكن وبالنسبة لبعض الخبراء، ورغم الصعوبات الموثقة في منع الأطفال من إنشاء حسابات وهمية على المنصات المحظورة، فإن بعض الإيجابيات قد بدأت تظهر بالفعل بسبب الحظر. من بين هؤلاء السيد تيموثي كوسكي من كلية الإعلام والاتصال بجامعة سيدني.
4: This is the beginning of something. What we talk about in sociology is something called network effects. Basically, the more people that are on it, the more people are on it. The more people that are on it, the more people are on it. So we can hopefully start to see the opposite starting to happen, where increasing numbers of kids, increasing groups of kids are not in that space.
1: أما السيدة كاثرين موديكي وهي من كلية العلوم النفسية بجامعة غرب أستراليا، فتقول إن منصات التواصل الاجتماعي قد أصبحت مستنقعاً يجب حماية المراهقين منه.
5: It's a swamp. I think we can all agree it's a swamp, right? And so these are companies who have served up a swamp. It doesn't have to be this way. And so how can we keep young people safe is what would be great to see these for-profit companies cleaning it up.
1: وفي عملها مع جامعة غرب أستراليا ومعهد أبحاث الأطفال في أستراليا، تدرس السيدة موديكي وفريقها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين منذ 14 عاماً، وقاموا بتحليل بيانات من آلاف الهواتف الذكية للمراهقين الذين كان لديهم وصول مباشر إلى تلك المنصات، وكانوا كذلك على اتصال مباشر مع أولياء الأمور لمدة 9 سنوات، وأوضحت أن من أبرز نتائج هذه الدراسة هو أهمية التواصل مع المراهقين وخلق بيئة آمنة لهم للتحدث مع البالغين في حياتهم بثقة.
5: One thing I talk a lot about is communication, because it's extremely difficult to know what a young person is engaging in online. We want them to feel safe speaking to a trusted adult in some capacity. if they are encountering problematic material, you know, that's another concern associated with the ban, right? That might be less likely, but keeping those lines of communication open is really critical.
1: هذا وقد أحدث القرار الأسترالي بحظر من هم دون 16 من على منصات التواصل الاجتماعي جدلا عالميا واسعا، ووضع قضية حماية المراهقين من أخطار الإنترنت في قلب النقاشات في المنازل وأروقة الحكم كذلك. وفي مطلع هذا الأسبوع أعلنت بريطانيا أنها ستحذو حذو أستراليا، وقال رئيس الوزراء البريطاني إن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 سيشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك سناب شات، تيك توك، ويوتيوب، وإنستغرام، وفيسبوك. واليوم تناقش عشرات الدول بما فيها فرنسا والدنمارك بجدية إمكانية اتباع نهج أستراليا. عن هذا التأثير العالمي للسياسة الأسترالية تقول موديكي أن تجربة أستراليا لم تصل بعد إلى نتائج نهائية، وإن الوقت ما زال مبكراً للحكم على نجاحها.
5: There's such an eagerness to hop on board now when actually there's no result yet, right? I mean, we have anecdotal evidence from kids saying one thing, we have anecdotal suggestions from the government saying another, and I don't want to discount either of those, but that's not how we evaluate policy, right? So, and I just want to reiterate that no one's saying don't do anything. I don't think anyone is saying that. And no one is saying this isn't a concern. And somehow I feel like that has been lost in the zeitgeist. I hear from a lot of parents, well, they need to do something and something's better than nothing, right? And I can appreciate that. That's probably the most common thing I hear.
1: كان هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي وإعداد آلن لي لـ SBS نيوز.
6: إذن مستمعينا الكرام، هذا التقرير موجود على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
1: فاصل غنائي قصير مستمعينا، من بعد نتوجه وإياكم لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء.

من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. بولين هانسن تشن هجوما عنيفا على التعددية الثقافية وتؤكد تصميم حزب أمة واحدة على مكافحة الإسلام الراديكالي وتتعهد بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. ترامب يقول أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر مواجهة حزب الله في لبنان. الحكومة الإسرائيلية تلغي إدارة الفلسطينيين للحرم الإبراهيمي في الخليل، ومجموعة السبع تقرر زيادة الضغط على روسيا بعقوبات جديدة لإجبارها على إنهاء حربها ضد أوكرانيا. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: Okay, Google. Listen to إس بي إس Arabic 24.
3: Okay, playing now.
4: يا جميل يا جميل
5: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
6: Hey Google, play SBS Arabic 24
5: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا
4: قلبي يميل
7: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى آخر نصف ساعة من البرنامج وراح تكون رياضية بامتياز لكن بداية نذكركم بأنكم ترافقون منال العاني
8: وهناء ياسين يا هلا بكم أعزائي الكرام في هذا النصف الأخير من برنامجنا وبالفعل كما ذكرت منال كل رياضة في رياضة ولا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم 2026 لدينا وقفة مع آخر المستجدات والتحديثات مع الزميل ريان برهوم ثم إطلالة على تاريخ المنتخب المصري منتخب الفراعنة في الحضور لكأس العالم واللعب في تلك الفعالية الرياضية الأبرز عالميا هذه الحلقة من العرب والكرة من إعداد الزميل رامي علي
7: والآن أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الخميس ببيرث غائم جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة بأديلايد أمطار 16 وفي ملبون أمطار أيضا 19 درجة بهوبارت أمطار 18 العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار غزيرة 17 درجة بسيدني مشمس إجمالا 23 وفي بريسبن غائم جزئيا 23 درجة أيضا وأخيرا داروين أمطار محتملة 31
8: يا هلا بكم مستمعينا في هذا الوقت من برنامجنا في كل مساء نطل على عناوين شغل بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا العنوان شغل منال فهي اللي اختارته لأنه يتعلق بنجم النجوم وزعيم الكرة الأوحد
7: اليوم
8: الأرجنتيني ميسي
7: منذ أن انطلقت البطولة الأخبار كلها عن المونديال والمباريات وأكيد الزميل ريان برهوم راح يجمل لنا كل هذه التفاصيل لكن فعلا بخبر لفت الانتباه مونديال 2026 الأرجنتيني ميسي أول لاعب بالتاريخ يخوض مباريات بست نهائيات
8: نعم أصبح ميسي البالغ من العمر 38 عاما أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في ست نسخ من كأس العالم لكرة القدم بعدما بدأ مباراة منتخب بلاده ضد الجزائر في 2026 خاض ميسي الثلاثاء إذن مباراة الدولية الرقم 200 ويستعد عملاق آخر في كرة القدم وهو كريستيانو رونالدو لتحقيق الأمر ذاته مع البرتغال التي تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن ويعد ميسي بطل العالم يعني مع طبعا هذا الإنجاز الهام اللي حققه هذا المساء
7: وأيضا هنا بإجمال الأبرز بهذا المونديال حتى الآن الحارس المكسيكي جيريمو أوتشو كان ضمن أيضا قائمة بلاده في ست نهائيات لكنه لم يخوض مباريات في جميعها ولم يلعب أوتشو حتى الآن أي دقيقة في هذه النسخة التي استهلها منتخب بلاده بفوز على جنوب أفريقيا نتذكر الافتتاحية كانت بالمكسيك انتهت ب2-0
8: إذا ميسي لعب في كأس العالم نسخة 2006 2010 2014 2018 2022 والآن 2026 ورفع رصيده أمام الجزائر ل27 مباراة في كأس العالم وهو رقم قياسي حطمه هو نفسه لأنه كان بيحمله سابقا.
7: نعم، ويحتل ميسي الذي منح الأرجنتين التقدم أمام الجزائر المركز الرابع في ترتيب أفضل الهدافين بتاريخ كأس العالم، 14 هدفا إلى جانب الفرنسي الأسطورة كيليان مبابي وأيضا جيرد مولر، رونالدو 15 هدف، والألماني ميروسلاف كلوزي 16 هدف.
8: مستمعينا الكرام، نبقى في أجواء كرة القدم وكأس العالم 2026 وهذه الإطلالة على أهم وأبرز فعاليات اليوم السادس مع الزميل ريان برهوم.

0: شهد اليوم السادس من كأس العالم فيفا 2026 تحطيم أرقام قياسية وتألق لافت من أكبر نجوم اللعبة. فقد أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يشارك في 6 نسخ من كأس العالم، واحتفل بهذا الإنجاز بتسجيل ثلاثية، فيما قاد كل من كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند منتخبيهما إلى انتصارات مميزة بتسجيلهما هدفين لكل منهما. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم السادس من البطولة. استهل المنتخب الفرنسي مشواره في المجموعة التاسعة بفوز بنتيجة 3-1 على السنغال في نيويورك، وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 66 قبل أن يضيف باركولا الهدف الثاني، وقلصت السنغال الفارق في الوقت بدل الضائع، لكن مبابي عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي. وفي ولاية ماساتشوستس واجه منتخب العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد نظيره النرويجي في لقاء جمع منتخبين عاد إلى كأس العالم بعد غياب طويل، وكان إيرلينغ هالاند نجم المباراة بلا منازع بعدما سجل هدفين قبل نهاية الشوط الأول ليقود النرويج إلى فوز مقنع بنتيجة 4-1. ورغم الخسارة أبدى غراهام أرنولد تفاؤله بقدرة العراق على المنافسة من أجل التأهل إلى الدور المقبل.
1: What we're going to focus on, obviously, I think 3 points will get you through to the next phase. We've got 2 more games to go. You know, I thought the boys did exceptionally well first half. A couple of mistakes hurt us badly.
0: وفي كانساس سيتي سجل ليونيل ميسي الأهداف الثلاثة لمنتخب الأرجنتين حامل اللقب ليقود إلى فوز 3-0 على الجزائر.
2: ميسي! Lionel Messi stands alone in Argentine lore and now tied with Miroslav Klose for most goals at the World Cup.
0: وبات النجم البالغ من العمر 39 عاماً متعادلاً مع ميروسلاف كلوزي في صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدفاً لكل منهما. وفي كاليفورنيا تغلبت النمسا على الأردن المشارك للمرة الأولى في كأس العالم بنتيجة 3-1، وافتتح رومانو شميد التسجيل للنمسا قبل أن يدرك علي علوان التعادل مطلع الشوط الثاني، لكن المنتخب النمساوي استعاد تقدمه سريعا وأضاف هدفين آخرين من بينهما ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. لم يتبقى سوى 3 أيام على المواجهة المقبلة لمنتخب أستراليا سوكروز عندما يلتقي أصحاب الأرض الولايات المتحدة في سياتل يوم 20 حزيران يونيو عند 5 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا مباشرة على SBS. ويختتم المنتخب الأسترالي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة باراغواي يوم 26 حزيران يونيو مباشرة على SBS. وبالنظر إلى مباريات الغد يبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في مواجهة كونغو الديمقراطية، كما تواجه إنجلند منتخب كرواتيا، أوزبكستان في مواجهة كولومبيا، وغانا في مواجهة بنما. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم السادس من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
3: Love.

لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع.

0: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية من المشرق إلى المغرب، 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي، فلننطلق.
1: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن. أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسميا إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
2: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. اولا هو استثنائي لانه كان مع 2 مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدا مع البرتغالي روي فيتوريا الاول، وبعد كده تم استكماله مع كابتن حسام حسن. المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى اي هزيمه على الاطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، انجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويله جدا. التصفيات كمان السنه دي كان ليها طريقه مختلفه، ربما تكون هي واحده من اسهل الطرق للصعود بالنسبه لمنتخب مصر، لان المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبه المباراه الفاصله. يعني في البدايه طريقه التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات اول هذه المجموعه مع اول مجموعه تانية بيلعبوا مع بعض مباراه فاصله على مين فيهم اللي يصعد. وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الافريقيه اللي كانت بتصعد لانه كان اقل من السنه دي، لكن مع زياده عدد المنتخبات اللي بتتاهل لكاس العالم اصبح الموضوع اسهل بان الاول في كل مجموعه بيصعد بشكل مباشر.
1: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12.
2: كرة القدم في مصر بشكل عام اللعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي. المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهاوي بتتحول استادات، تبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سمعاها. وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى أكيد وصل لهم الأمال اللي عند الجمهور، وأكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
1: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
3: تشجيع الأهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس أكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيلة كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف. يعني
4: قصة الانتماء الكروي في مصر طبعا لسه موجودة بقوة شديدة، وصعب جدا تغيير الانتماءات لأن لسه الانتماءات دي موجودة، ومهما سافروا أو راحوا في أي مكان بيفضل انتمائهم للفريق ده زي ما هم، وفعلا بيفضلوا يتابعوا ويتابعوا المباريات بتاعته وحتى وهم مسافرين ومتغربين، لدرجة ان ساعات لغاية دلوقتي بنشوف في أستراليا ناس حتى البادجز بتاعت نادي الأهلي أو نادي الزمالك على عربياتهم هنا في أستراليا.
1: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
2: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا ما مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها. لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق، هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على فرقة واحدة. بتدوب طبعا الفروقات بتاعة الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط لا غير. منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصة بالبطولات الأفريقية الكتير اللي توج بيها في كأس الأمم، ناهيك طبعا عن فكرة إن المنتخب المصري بقاله فترة كبيرة بعيد عن الألقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيرة. فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم أمل كبير جدا إن المنتخب يعمل حاجة قوية في النسخة دي.
1: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
5: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله، بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش كل 4 سنين ده إذا دخلنا كأس العالم.
6: بنصحى بقى في أستراليا للماتشات في الأوقات الغريبة عشان فرق التوقيت، بنحس إن دي حاجة بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرحة لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطة عندي بمصر وبأهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما أعيش في بلد بعيدة زي استراليا بحس إن تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات الكبيرة زي كأس العالم وأفريقيا، بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده.
7: تحس إن أنت في عالم، والبلد اللي أنت عايش فيها في عالم تاني خالص، أنت لوحدك اللي متحمس، أنت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعادة وحماس وفرحة وصراخ وسام تايمز حزن واحيانا كتيرة فرح.
1: واما عن الهتاف المفضل،
5: يقولوا بو بو بو بو مصر، بو بو بو بو مصر، وتلاقي بقى الناس معاها الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
2: أنا أعتقد إن مفيش هتاف لمنتخب مصر أشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب.
1: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
8: بحس بفخر لما بسمع صوت النشيد وهو متذاع في العالم كله، والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمة.
7: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيرة جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله.
6: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشاني لما كنا بنحس اللعيبة دول كأنهم نازلين اول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبة، بتحس ان كأن مصر بتحارب، مش ماتش كورة.
1: وعن اصعب لحظة في كأس العالم،
2: مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، دي كانت أول مرة نشوف منتخب مصر بعد 30 سنة أو 28 سنة غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنية وأنا واحد منهم كنت مستني أشوف إيه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لأن منتخب أوروجواي كان يعتبر الأقوى في المجموعة طبعا. فالأداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراة دي رغم النتيجة في الآخر، لكن هو قدم أداء قوي جدا جدا يقول لك إن المنتخب ده هيعمل حاجة في البطولة.
1: وفي مصر بالتحديد يحظى كأس العالم بمتابعة واهتمام غير عادي، إلى درجة تدفع البعض عندما يقوم بإنجاز أمر كبير في حياته الخاصة إلى تشبيهه بالفوز بكأس العالم.
2: كأس العالم ده هو أهم بطولة يعني في كل الألعاب، مش في كرة القدم، يعني مفيش، أنا أراهن لو في أي بطولة في الدنيا أهم من كأس العالم لكرة القدم على وجه الأرض، حتى في الدول اللي كرة القدم مش اللعبة الشعبية الأولى فيها، لأن كأس العالم مشوارها طويل، مشوارها شاق جدا جدا، أنت بتلعب طول السنة، طول السنة إيه؟ لأ، إحنا بنتكلم في طول 4 سنين، أنت على مدار 4 سنين بتقعد تلعب تصفيات عشان بس توصل للشهر اللي هتلعب فيه البطولة دي، عشان كده دايما لازم تكون هي طبعا المثال لأصعب شيء في الدنيا.
1: وعلى بعد آلاف الكيلومترات ومن قلب أستراليا يجمع المنتخب المصري أبناء الجالية على هدف واحد.
5: كأس العالم هنا في أستراليا أهم حاجة فيه إن بتجمع كل الأعمار، فاللي هو الرجالة الكبار، الشباب، العيال الصغيرة، كل الناس بتحب الكورة، فدي حاجة بتجمعنا كلنا وبتخلينا كلنا نتكلم على توبيك واحد بس اللي هو كأس العالم ومصر.
8: فلما المنتخب بيوصل لكأس العالم ويؤدي أداء كويس ويكون قد المسؤولية ويرفع رؤوسنا أكيد طبعا بتلم الشعب المصري مهما كان بقى في اي حته في العالم، في ايطاليا، في استراليا، في امريكا، تحس المصريين كده جم مره واحده بيتكلموا على المنتخب. مثلا هنا في استراليا اللمه مش هتكون على الفرجه قد ما هي تكون على قد ان احنا بنحب نتكلم على مصر، لان مثلا هنا انت عندك الماتش ممكن تكون 5 الصبح 6 الصبح، فيكون في شغل ويكون في جامعه، مش هينفع نتفرج على الماتش، ولكن لما نيجي نتلم هنتفرج على الهايلايتس ونتكلم على قد ايه مصر عملت كويس، وهنقول يا لو عملنا كذا هنكون كويسين جدا وهنكون مبسوطين جدا ان احنا نتكلم عن مصر.
6: يعني الغربة أوقات بتخلي الإنسان يحس إنه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن أهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل الصغيرة اللي متعود عليها. الغريب بقى إن ماتش زي ماتش منتخب مصر في كأس العالم ممكن للحظات قليلة 90 دقيقة يقلل الإحساس ده شوية. يعني أول ما بيبدأ بقى الماتش وتسمع النشيد الوطني وصوت المعلق المصري، فجأة بتحس إن جزء منك كده رجع البيت تاني. تلاقي بقى المصريين هنا في استراليا وقت الماتش بتحس ان هم كده بيكلموا نفس اللغة، عندهم نفس الحماس، عندهم نفس الهتافات. كرة بتجمعنا، فانا بحس ان هي اكتر شوية من رياضة، هو معنى واحساس وانتماء.
1: تتنافس المنتخبات على كأس واحد، ويتألق اللاعبون والمدربون في استعراض مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ولكن يظل العامل الأهم والمحرك الحقيقي للساحرة المستديرة هم الجمهور والمشجعين والذين بدأت اللعبة معهم ومن أجلهم، ولهم منا كل التحية والاحترام.
9: نتمنى التوفيق والنجاح للفراعنة ولكل المنتخبات العربية والسكروز ولكل من يساهم ويشارك في هذه الفعالية الرياضية الأكبر والأهم والأبرز، كأس العالم 2026، دائما عبر أثير SBS عربي، وSBS هي الراعي الرسمي لهذه البطولة.
10: وأيضا كان التعادل هو مستهل المباراة للمنتخب الفراعنة المنتخب المصري. بالختام شكرا جزيلا للزميل رامي علي على هذا التقرير الممتع والمميز، شكرا جزيلا للزملاء اللي شاركونا بإعداد فقرات اليوم، فارس حسين، بترا طوق الهندي، كوثر الحنبوري، ريان برهوم، والزميل علاء التميمي اللي كان معنا تحت الهواء.
9: مستمعينا الكرام، الشكر أيضا للعزيز هاشم الحداد اللي رافقنا على المواجز الإخبارية والنشرات. فانتظروا هاشم على رأس الساعة بنشرة موجزة للأنباء. ومني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم أمسية سعيدة وآمنة.
10: لكم مني أطيب التحايا منال العاني، تصبحون على خير.

على وين النشرة؟ بولين هانسن تشن هجوما عنيفا على التعددية الثقافية وتؤكد تصميم حزب أمة واحدة على مكافحة الإسلام الراديكالي، وتتعهد بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. السفير الإسرائيلي في كامبرا ينفي مزاعم ناشطي اسطول الصمود حول تعرضهم لسوء معاملة خلال احتجازهم بعد اعتراض سفنهم. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. لقي طفلان أحدهما عمره سنة واحدة والثاني 5 سنوات مصرعهما بعد ظهر اليوم بعدما صدمتهما سيارة في منطقة كبرماتا في جنوب غرب سيدني. في أول كلمة لها أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا منذ بداية مسيرتها السياسية قبل حوالي 30 عاما، عرضت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن اليوم موقف حزبها بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تواجه أستراليا. هانسن ألقت باللائمة على سياسات الهجرة الواسعة النطاق في التسبب بأزمة الإسكان الحادة في البلاد، وهاجمت سياسة التعددية الثقافية معتبرة أنها تؤدي إلى تدمير أستراليا وتغيير هويتها، وأكدت تصميم حزبها على مكافحة ما وصفته بالإسلام الراديكالي الذي يهدد أمن وسلامة الأستراليين. وأكدت هانسن أن حزبها يطرح سياسات تستجيب لتطلعات الأستراليين خلافا للأحزاب الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع شعبيته. وقالت أن أنفاق الحكومة الحالية الكبير وغير المسؤول ساهم في تفاقم أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي تراجع مستوى معيشة الأستراليين. وانتقدت سياسات الحكومة في مجال الطاقة المتجددة داعية إلى استخدام ثروات أستراليا الطبيعية من نفط وغاز وفحم لتطوير اقتصادها وتأمين رفاهية شعبها. وقالت هانسن أنه يحق للصحافة أن تسائل حزبها، ولكن لا يحق لها الافتراء عليه واختلاق الأكاذيب عنه، وتعهدت بإغلاق الاس بي اس وبإعادة هيكلة الاي بي سي. كرر السفير الإسرائيلي في كامبرا هيليل نيومان نفي بلاده لمزاعم الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى غزة بتعرضهم لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية التي اعترضت سفن الأسطول الشهر الماضي في المياه الدولية واعتقلت من كانوا على متنها لعدة أيام قبل أبعادهم إلى بلدانهم الأصلية. وكان 11 أستراليا من بين الناشطين المحتجزين، وقال بعضهم أنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة وللتعذيب وحتى الاغتصاب خلال فترة احتجازهم. وبعد لقاء عقده وفد منهم مع وزيرة الخارجية بيني وونغ أول أمس، أعلنت الشرطة الفيدرالية أنها فتحت تحقيقا في مزاعمهم. ولكن هيلل قال في حديث مع الاي بي سي أن هذه الاتهامات مفبركة بهدف تشويه سمعة بلاده. قدمت حكومة فيكتوريا مشروع قانون أمام برلمان الولاية ينص على فرض عقوبة السجن المؤبد على البالغين الذين يجندون أطفالا لارتكاب أعمال إجرامية. وقالت رئيسة حكومة الولاية جاسينتا ألين أن التشريع الجديد يستهدف شبكات الجريمة المنظمة المتهمة باستغلال الأطفال وتوجيههم نحو العنف والانحراف. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحى.
1: This is Pop Arabic on SBS Arabic.

المرمر وش البي شنو البي يقلي ليش متمرمر

نصحبكم الليل بطوله. هذه هي منوعات SBS عربي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: مكتوب لكون جنبك لآخر الامتحان، عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد، مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد، خليك واثق في نفسك عن حلمك إياك تحيد.

لعطيت سرك ناطرك تضعف طيض عليك ما بيرحمك اللي بترحمه بهالزمن لا ترحم كل اللي كانوا تغيروا عن مصلحة يشري ما

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: SBS عربي. استمعوا من خلال موقع SBS أوديو الإلكتروني أو التطبيق.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

بشوفك الصبح واشوفك العصر في اصغر حارة واكبر قصر اجيلك المغرب فتروح مصر ملفف قلبي وراك بشوفك من بعدي ومن قبل عيونك مشتني على الحبل وحبك زي القهوة الدبل بيبدأ يومي معاك

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الخميس في 18 من حزيران يونيو 2026 وفي عناوينها: ترامب يهدد بمهاجمة إيران إذا تنصلت عن الاتفاق مع واشنطن. الرئيس اللبناني يؤكد أن مسار المفاوضات مع إسرائيل مستقل عن اتفاق إيران والولايات المتحدة. وأستراليا تخفف نصائح سفر الأستراليين إلى دول الخليج. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران ببنود التفاهم الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك قبل يومين فقط من موعد توقيعه المرتقب في سويسرا. وقال ترامب إن الاتفاق ليس نهائيا بل هو مذكرة تفاهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في موقفها إذا لم ترى ما يرضيها. وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه إذا لم يعجبه الأمر فإنه سيعود إلى إطلاق النار عليهم. هذا ومن المقرر توقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطهران في سويسرا يوم غد الجمعة، فيما أكد ترامب أن وثيقة واحدة لا يمكن لها أن تغطي كل شيء على حد تعبيره.
1: If they don't honor the agreement or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do.
0: في ذات الوقت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال عون إن لبنان يدعم وقف إطلاق النار وأي جهود دولية تساعد على تحقيقه، لكنه شدد على أن الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار وتتولى التفاوض بنفسها، مؤكدا أن أي تسوية ستتم من خلال لبنان ولن تكون على حسابه أو مرتبطة بأي دولة أخرى. أستراليا خففت أستراليا نصائح السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزيرة الخارجية السيناتور بيني وونغ إن النصائح الخاصة بكل من البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات خفضت من مستوى عدم السفر إلى مستوى إعادة النظر في الحاجة إلى السفر. وأوضحت وونغ أن الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة داعية الأستراليين إلى مواصلة متابعة نصائح السفر الرسمية.
2: I would obviously emphasise that level 3 remains a high threshold. And we do say to Australians, if your travel is non-essential, we would urge you to postpone it. Reconsider your need to travel also means reconsider your need to transit.
0: لقيا طفلان مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة في منطقة كابراماتا بجنوب غربي سيدني. وكان الطفلان البالغان العمر 5 سنوات و1 سنة يجلسان في عربة أطفال عندما صدمتهما السيارة. وقدم مسعفون الإسعافات الأولية للطفلين في موقع الحادث قبل نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، حيث أعلن لاحقا عن وفاتهما. كما تلقت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما يعتقد أنها والدتهما العلاج في موقع الحادث من إصابات طفيفة، في حين نقل سائق السيارة البالغ من العمر 56 عاما إلى المستشفى لإجراء الفحوص الإلزامية. وقال قائد شرطة منطقة فيرفيلد بالوكالة تيم كالمان إن المارة الذين كانوا أول الواصلين إلى مكان الحادث بذلوا كل ما في وسعهم للمساعدة.
3: It's probably one of the most confronting scenes that police come across dealing with young children. It's tragic circumstances for the family. The community involved here this afternoon was, I can only say, is phenomenal. We've had a number of motorists that actually stopped and collectively have moved the vehicle onto its side, tipped the car over in order to get one of the children from underneath the vehicle. Other bystanders have assisted with CPR to assist the children and the children's mother.
0: دافعت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن عن حزبها خلال خطاب ألقته في نادي الصحافة الوطني، حيث استعرضت مجموعة من السياسات الجديدة وانتقدت ما وصفته بالمعاملة غير العادلة من قبل بعض وسائل الإعلام. وشهد الخطاب توقفا وجيزا بعدما رفع محتجون لافتة تنتقد موقف الحزب بشأن الأجور، ورفضت هانسن الاتهامات التي تصف حزبها بالعنصرية، متهمة منتقديها بمحاولة تقويض الدعم المتزايد الذي يحظى به الحزب. كما عرضت السناتور عن ولاية كوينزلاند خططا لتشديد سياسات الهجرة وإصلاح النظام الضريبي ودعم الطاقة النووية وإجراء تغييرات واسعة على هيئات البث العام في أستراليا. وقالت هانسن إنه ستكون هناك تغييرات كبيرة إذا أتيحت لحزب أمة واحدة الفرصة، حيث ستختفي SBS إذ لم تعد هناك حاجة إليها بعد الآن لأن الإنترنت تجاوز الحاجة إليها. أما ABC فستبقى ولكن بصيغة مختلفة تماما على حد تعبيرها.
4: There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist, but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
0: من جهتها قالت شبكة SBS إنها لا تعلق على سياسات الأحزاب السياسية انسجاما مع التزاماتها بوصفها هيئة بث عامة محايدة. من جانبه قال زعيم المعارضة إنجس تايلر عن أن على حزب أمة واحدة الإجابة على تساؤلات جدية بعدما كشف عن تصريحات سابقة للسيناتور مالكوم روبرتس وصف فيها الولايات المتحدة بأنها أكبر منظمة إرهابية في العالم. وفي تصريحات أعيد تداولها تعود إلى عام 2024 قال روبرتس أيضا إن طفيليات العولمة استولت على الحكومة الأمريكية، وهو تعبير قال المجلس التنفيذي ليهود أستراليا عنه إنه يروج لصورة نمطية معروفة ومعادية للسامية. ووصف إنجس تايلر هذه التصريحات بأنها مثيرة للقلق بشدة.
5: When you have someone saying that the United States, our most important ally, is the worst terrorist organization in the world, there's serious questions that have to be answered. And that is not a credible plan for this country. The answers to those questions really matter. And right now, I'm every day subjecting myself to the press, having press conferences like this and answering those hard questions because they matter.
0: إلى أخبار الرياضة، ونبدأ من سلسلة State of Origin، حيث فاز فريق كوينزلاند المارونز على فريق نيو ساوث ويلز البلوز بنتيجة 44-24 نقطة في المباراة التي جرت الليلة الماضية على ملعب MCG بملبن. أما في مباريات كأس العالم 2026 فتجري حاليا مباراة ما بين كرواتيا وإنجلترا. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 15، ملبن أمطار مع رياح 18، هوبرت أمطار 16، كامبرا أمطار 17، سيدني مشمس إجمالا 23، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس. وأول هدف للنشامة بتاريخ كأس العالم.
3: That's a good way to look at it.
2: Yes, indeed.
3: صباحك خير. يسعد صباحك فترة وصباح المستمعين والأحبة جميعا اللي معنا على السمع. Good morning, Australia. صباح جديد على SBS عربي. 18 حزيران يونيو. شو رأيك نبلش بالاعتراف بالملاك التقليديين لهذه الأرض؟
2: بالفعل فارس, برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامارايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
3: معكم بترا طوق الهندي, فارس حسن, وشكرا جزيلا للزميل سليم الفهدي وفينا بكل الأخبار والتطورات السياسية والرياضية أيضا بأستراليا وفي الشرق الأوسط وحول العالم. يعني صباح اليوم مونديالي بامتياز ويوم الحوار المباشر.
2: بالفعل فارس, اليوم رح نقرأ أداء المنتخبات العربية 8 بأسبوع, رح نقرأ أداء حتى كأس العالم والفرق اللي يمكن نحن آمنا فيها بعد هالأسبوع. رح نسمع مستمعينا شو رح يقولوا, مين عنده الحظ الأوفر اليوم حتى ينتزع اللقب, ومين بيشجعوا بين المنتخبات العربية, وسوكروز قديش قادر يوصل.
3: شو يوم سيء كان مبارح كتير الصراحة, يعني سواء للمنتخب العراق لأسود الرافدين أو للنشام المنتخب الأردني وللجزائر أيضا. يعني كان يوم ثقيل, 3-0 خسروا الجزائر أمام الأرجنتين, العراق خسروا 4-1 أمام النرويج, الأردن بمباراة إلى حد ما كانت قوية ولكن خسروا برضو 3-1, دريم أند يعني للنمسا أن انتهت المباراة ببنالتي وأحرزوا كمان هدف, ولكن شكرا علوان, يعني أول هدف أردني في تاريخ المونديال. وشو حلو الوفاء, يعني حمل هيك كمان قميص كابتنيز النعمات. حلو الوفاء وحلو الصداقة, ولكن في عنا أيضا تحليل منطقي اليوم بعيدا عن العواطف مع الصحفي الرياضي أحمد إبراهيم بالساعة الثانية.
2: فارس, رح نقرأ أداء المنتخبات العربية. نحن لهاللحظة عنا فقط تعادلان وأكثر من يعني هزائم عديدة, ولكن الحضور العربي استثنائي سنة. ورح نقرأ كمان بموضوعية هذه المشاركة اليوم, رح نفتح الخطوط لألكن لأنه الكلمة معكن وإلكن. حلقتنا حافلة من أولها لآخرة بفقرة اليوم طريق الهجرة أيضا, يعني بالساعة الثالثة والأخيرة بينضم لنا العازف اللبناني العالمي رامي خليفة الذي سيعزف للبنان بأمسيتين.
3: صحيح, أنا بانتظار هذا اللقاء. وأيضا كان طبعا شغلة الشارع الأسترالي والسوشيال ميديا بشكل كتير كبير خطاب بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة بنادي الصحافة الوطني, كان تعرض لانتقادات حادة أكيد. يعني مؤيديها رحبوا بالخطاب, من الأشياء اللي حكتها SBS will be gone, مجرد أنه يعني في حال وصل أمة واحدة ما في داعي لSBS, إحنا مجتمع مولتي ريشل ولكن لازم يكون مونوكالتشرال يعني بثقافة واحدة. رح نحكي عن الموضوع أكثر في جولتنا على الصحف.
2: ننطلق بعد قليل إلى نيويورك, ولكن دايما تحية فيروزية لا تجي اليوم ولا تجي بكرة.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: أنتم مع Good Morning Australia. ننطلق إلى نيويورك بعد قليل، ولكن حابين نسمع منك بتراحك من الصباحية.
11: الحكمة اخترتها من أمين معلوف يلي بيقول: على المرء إذا كان غنيا بالذهب أو المعرفة أن يراعي فقر الآخرين.
12: من مراسلينا.
11: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
10: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
13: يا أهلا بك فارس وبترا وكل المستمعين.
11: يا هلا محمد.
10: يا هلا فيك. مبروك لمصر الفراعنة. إيه الأداء المقنع ده؟
13: ومبروك لأستراليا.
11: يس
10: أكيد. دريم ستارت هاي كانت بداية موفقة.
11: وجهة مش سهل السبت. حبيت رح نشوف السبت قد حنكون جامدين.
10: كانت مباراة حلوة بالفعل، مباراة السبت هي الاختبار الحقيقي. محمد، يعني مشغول العالم طبعا إلى جانب كرة القدم وكأس العالم بهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، بلشت شوي شوي تتكشف مزيد من التفاصيل، رفع العقوبات تدريجيا، صندوق استثماري، المزيد من الفضاء الاقتصادي إذا بدك لإيران مقابل تدمير على ما يبدو مخزون اليورانيوم المخصب، وأيضا مكاسب أمريكية. كيف تنظر إلى هذا الاتفاق؟
13: هو طبعا هناك بنود كثيرة في هذا الاتفاق تستحق الوقوف عندها، لكن كما ذكرت فارس، ربما أهم شيء أنه الجانب الأمريكي واضح أنه هناك استعداد لتقديم تنازلات كبيرة جدا بالنسبة للجوانب المالية والاقتصادية من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق مع إيران. الاتفاق يقول أنه طهران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. هذا طبعا ربما يكون جديدا بالنسبة للبعض، يعني أو على الأقل هذا ما يقوله دونالد ترامب، لكن هذا كان جزء من الاتفاق 2015 لباراك أوباما الذي قام ترامب بتمزيقه حقيقة وقال إنه اتفاق سيء. لكن في كل الأحوال إيران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. هناك ستكون مفاوضات بشأن هذا البرنامج النووي. لا يوجد شيء في المذكرة على الأقل ما تسرب منها حتى الآن بشأن ما سيتم عمله. لكن واضح أنه ربما لن يتم نقل اليورانيوم المخصب في إيران إلى الخارج. سيتم التعامل معه فنيا بحيث لا يكون صالحا للاستخدام العسكري. وبالنسبة للجانب الاقتصادية هناك صندوق بحوالي 300 مليار دولار من أجل إعادة البناء في إيران. وطبعا الضغوط الاقتصادية الكبيرة, لكن واشنطن تقول أنه لن يتم إنفاق دولار واحد من دفع الضرائب الأمريكيين على هذا الصندوق. واضح أنه سيتم تشغيله من خلال أموال خليجية على حسب ما يتم الإعلان عنه. طبعا هذا سيكون بالتوافق مع دول الخليج, وهذا طبعا سيحتاج إلى أنه يكون دول الخليج هناك نوع من التفاهم بينها وبين إيران على مستقبل العلاقة بين الجانبين. يعني الحقيقة كثير من الأوساط في الولايات المتحدة

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: في مجلس الشيوخ الخاصة بمرشحه لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية جاي كليتون، هل يعكس ذلك يعني استخدام ملف الاستخبارات كورقة ضغط سياسية داخلية، وما التداعيات المحتملة محمد لهذا النهج على عمل المؤسسات الأمنية بالتحديد بين البيت الأبيض والكونغرس؟
4: هو طبعا كان هناك بعد استقالة تولسي جابرد الشهر الماضي، كان هناك ترشيح من جانب ترامب لشخصية ليس لها أي علاقة بالاستخبارات، اسمه بيل بولتي، وهو كان رجل عقارات أساسا، ليس له أي خبرة في هذا المجال، وبالتالي كان هناك انتقاد كبير لهذا الاختيار حتى من بين الجمهوريين. فتم تعيينه بصورة مؤقتة كقائم بالأعمال، وترشيح جاي كليتون كمدير جديد للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية. جاي كليتون لقي ترحيبا كبيرا، هو كان محامي عام في ولاية نيويورك، فبالتالي لديه خبرة كبيرة أمنية واستراتيجية. إنما فجأة اليوم جلسة استماع، والجمهوريون كانوا حريصين على أنه يتم تعيينه بسرعة، فبالتالي أسرعوا بتحديد جلسة لليوم، وكان مفترض أنه يأتي جاي كليتون لحضور الجلسة، وفوجئوا بأنه ترامب يطلب تأجيلها، و طلب من كليتون ألا يذهب أو يحضر لجلسة الاستماع. والمفترض أن الرئيس ليس له سلطة على الكونغرس ولا يستطيع أن يؤجل أي جلسات استماع، لكن بما أنه كليتون لم يحضر الجلسة فإنه بالتالي تم إلغائها. فالرئيس الأمريكي واضح أنه يريد استخدام هذه المسألة كورقة ضغط، أنه هناك مرشحة اسمها جيمي ماكدونالد يريد أن يتم تعيينها مكان كليتون، ويريد أن يربط الاثنين ببعضهم البعض، بالإضافة إلى قضية قانون الانتخابات الذي يريد من خلاله تقييد بعض القوانين المرتبطة بالتصويت. هذه كلها أمور يريد ترامب تمريرها، وواضح أنه يريد استخدام قضية كليتون الذي يشعر بأنه الديمقراطيين والجمهوريين يريدون تعيينه بسرعة من أجل الضغط للحصول على هذه التنازلات. فبالتالي ترامب في أوروبا يتحدث عن إيران، لكنه لا ينسى أبدا العوامل الداخلية أو السياسة الداخلية التي يتعامل معها حتى وهو في الخارج.
5: نعم محمد، أخيرا ضعنا في أجواء كأس العالم المقامة لهذه المرة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، يعني كيف تقرأ الأجواء؟ وكان في بعض المشاكل يعني على التأشيرات لبعض الحكام، وضع منتخب إيران، شو عندك هيك ملاحظات تنظيمية ربما؟
4: هو طبعا أهم ملحوظة تنظيمية هي الأسعار الحقيقة، أنه عندما تكون التذاكر بالآلاف في كثير من الأحيان في أغلب الملاعب، هذا شيء غير مسبوق، لأنه الأسعار طبعا زادت وكلنا مدركين لذلك، لكن الأسعار في الولايات المتحدة هي الأغلى من نوعها بدون شك بالنسبة لأي مسابقة لكأس العالم من قبل. إنما المهم في البطولة اللي لاحظته حتى الآن أنه الدول الكبرى لم تعد كبرى، لم يعد هناك قوة عظمى كروية كما يقال. تلاحظ أنه مثلا حتى الدول التي كسبت مبارياتها مثل الأرجنتين لم يكن هناك إقناع، لأنه كانوا معتمدين جدا على ميسي الذي وصل إلى رقم قياسي يعادل به كلوزا الألماني، 16 هدف في كأس العالم. طبعا سينافسه فيما بعد إمبابي الذي يقل عنه بهدفين، لكن في النهاية أمامه ربما دورات عديدة قادمة، ربما دورتين بعد ذلك، بينما ميسي هذه هي البطولة الأخيرة التي سنستمتع بها مع ليونيل ميسي. طبعا رونالدو مع البرتغال في نفس البطولة، وهي البطولة الأخيرة له بنفس الطريقة، فبالتالي ربما تكون بطولة وداعية لاثنين من أفضل نجوم

0: الكرة في التاريخ، وكانت المنافسة بينهما هائلة على مدى سنوات طويلة، وواضح أن هناك منافسة مستمرة بينهما في كأس العالم الحالي.
1: من نيويورك تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا من القلب لك محمد.
0: شكرا.
2: شكرا لك محمد، ونتطلع للقاء السوكروز مع المنتخب الأمريكي يوم السبت الساعة 5 الصبح على SBS وعلى SBS On Demand.
1: مباراة رح تخطف الأنفاس. إلى غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يهدد بمهاجمة إيران إذا تنصلت عن الاتفاق مع واشنطن. الرئيس اللبناني يؤكد أن مسار المفاوضات مع إسرائيل مستقل عن اتفاق إيران والولايات المتحدة. وأستراليا تخفف من نصائح السفر إلى دول الخليج.

0: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
6: وأنا بترا طوء،
5: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، نبدأ الجولة مع سيدني. اليوم بسيدني طقس غائم جزئيا إلى صافي، أقصى درجة الحرارة 23، أمطار متفرقة بالعاصمة الثقافية ميلبن، و18 درجة بريسبن غائم جزئيا، و23 درجة غربا في بيرث، طقس صافي إلى مشمس، رؤية غير واضحة في هذه الأثناء، و17 درجة. أمطار جنوبا بأديليد و15 درجة، 17 درجة بالعاصمة كامبرا، وأمطار متفرقة، أمطار في هوبارت و16 درجة. بنختم الجولة مع داروين وأمطارة و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: في أخبار رياضة من مباريات كأس العالم حاليا، مباراة إنجلترا وكرواتيا 1-0 لكرواتيا وإحنا بالدقيقة 35، والهدف من توقيع هاري كين. من مباريات اللي خلصت يعني قبل حوالي ساعة، منتخب البرتغال بلش مشواره الحقيقة بتعادل كتير كان مخيب للآمال أمام الكونغو الديمقراطية 1-1 بالمباراة اللي جمعتهم بالجولة الأولى من منافسات المجموعة 11. المنتخب البرتغالي أهدر أكثر من فرصة لتحقيق بداية مثالية بالبطولة، طبعا كان يسعى إليها، اكتفى بنقطة واحدة، والكونغو الديمقراطية كمان حققوا هاي النقطة الثمينة للكتار لم تكن متوقعة. البرتغال دخلوا طبعا اللقاء بقوة كالعادة، فرضوا سيطرة على مجريات اللعب، وخواو نيفز افتتح التسجيل مبكرا وكانت ضربة رأسية حلوة الحقيقة، استحوذوا على الكرة كتير ولكن دفاع الكونغو الديمقراطية كان لهم بالمرصاد وحدوا من خطورة هذه الهجمات. بالشوط الثاني يعني صار في محاولات أقل وانتهت المباراة بهذه النتيجة 1-1.
1: فارس، من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.
0: جولتنا اليوم 18 حزيران يونيو نبدأها من The Australian عبر صحف نيوز كورب، ونقرأ هانسن goes to war with labor, Islam and trans agenda.
1: إذن بولين هانسن تفتح جبهات سياسية جديدة، الهجرة، التعددية الثقافية والإنفاق الحكومي في مرمى أمة واحدة. يعني تبعنا برنامج السياسي التصعيدي اللي أطلقته بولين هانسن استعدادا للانتخابات المقبلة، متعهدة بخفض كبير بالإنفاق الحكومي وتشديد سياسات الهجرة، إلى جانب مراجعة واسعة لعدد من السياسات الاجتماعية وثقافية.
0: خلينا نشوف أبرز ما جاء في مقترحاتها بنادي الصحافة الوطني بكامبرا: إلغاء تمويل عدد من برامج التغير المناخي.
1: بالفعل فارس، وتعهدت هانسن تقليص أعداد المهاجرين، حظر الهجرة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، إعادة التركيز على ما وصفته بالهوية الوطنية والقيم الأسترالية بين مزدوجين، كما دعت للتخلي عن نموذج التعددية الثقافية الحالي، واعتبرت أن أستراليا يجب أن تكون متعددة الأعراق ولكن ذات ثقافة وطنية موحدة.
0: حقيقة كمان هانسون بنادي الصحافة شنت هجوم على SBS تحديدا، حكت أكيد SBS will be gone في حال وصلنا إلى السلطة، ما في داعي لSBS بصورتها الحالية. كان بارح SBS News نشروا مقطع من هذا الخطاب على حسابهم الرسمي على تيك توك وحاز على ملايين المتابعات، وبالتعليقات الناس بس SBS بيجيبون للورلد كوب where we gonna do يعني بدون SBS. بالنسبة لABC حكت بتضل ABC بتصير subscription only، بنخليها فقط للمناطق الريفية حتى نكون موضوعين في طرحنا. كمان تقول انه بالاخر في كتير ميديا بلاتفورمز، الانترنت تغير طريقة تلقي المعلومات، وبالتالي هذا التمويل الضخم لم يعد له داعي.
1: طبعا ايضا اقترحت وقف المساعدات الخارجية للدول التي تتلقى الدعم من الصين وتوجيه الاموال لمعالجة التشرد داخل استراليا. هالخطاب فارس مثل ما قلت اثار زوبعة من الانتقادات من حزب العمال والخضر وعدد من السياسيين الإقليميين، يلي اعتبروا أن بعض الطروحات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي، فيما يرى من يؤيد هانسن أنها تطرح قضايا تلقى صدى لدى شريحة متزايدة من الناخبين القلقين من أوضاع المعيشة والهجرة والهوية الوطنية.
0: خلينا نروح على الغارديان نكمل بهذا الموضوع. كان كمان من مقاطع الكتير ملفتة، ما بعرف إذا تابعتي بترا، تبادل يعني ناري ووصف بأنه غير لطيف يعني مع صحفية سألت بولين هانسن عن وظيفة كانت حازت عليها ابنتها، وصفتها بالتراشي جانالست، قالت لها ما تجربي تعملي معي مقابلات، بنتي حصلت على هاي الوظيفة بناء على ميرتس أو يعني مؤهلاتها. الغارديان اختاروا أن يعنونوا يعني كصحيفة ميالة إلى اليسار: بولين هانسنز speech shameful and echoed rubbish from right-wing figures in UK and US critics say.
1: نبقى إذن مع موجة واسعة من الانتقادات بعد خطاب بولين هانسون أمام نادي الصحافي الوطني، هاجمت ما وصفته بأيديولوجيا المتحولين جنسيا، ربطت التوعية بقضايا المتحولين بالإسلام المتشدد، كما دعت إلى أن تكون أستراليا مثل ما قلنا أحادية الثقافة رغم كون مجتمع متعدد الأعراق.
0: هانسون قالت في هذا الخطاب أن القيم الغربية تتعرض للتهديد وأن الحكومات المتعاقبة مترددة في مواجهة ما وصفته بالتطرف الإسلامي. حكت أن معارضة التعددية الثقافية مش عنصرية. تعهدت أيضا بإقالة مفوضة مكافحة التمييز على أساس الجنس، وعارضت أيضا مشاركة النساء المتحولات في الرياضات النسائية.
1: تصريحات هانسون قوبلت بإدانات من منظمات حقوقية وجمعات تمثل اللاجئين، كما المجتمعات الإثنية اللي اتهمتها باستخدام خطاب يفاقم الكراهية والعنصرية ويحول الأقليات إلى كبش فداء سياسي.
0: سناتور عن حزب الخضر سيرا هانسون يونغ وصفت الخطاب بأنه بغيض، واعتبرت أنه زعيمة أمة واحدة تكرر خطاب اليمين المتشدد في الولايات المتحدة وبريطانيا.
1: كما رفض مجلس اتحادات الجاليات الإثنية بأستراليا فكرة الثقافة الواحدة، واعتبر أنه تاريخ أستراليا أو تاريخ الأسترالي دائما قام على مساهمات أشخاص من خلفيات ثقافية متعددة.
0: من The Guardian منروح على فيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد: revealed US Iran deal includes 425 billion fund immediate end to oil sanctions.
1: إذن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت تفاصيل اتفاق السلام مع إيران يلي تضمن تعهد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي ومفاوضات لاحقة بشأن التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكيل الدولي للطاقة الذرية.
0: صحيح، بترى بموجب هذا الاتفاق وما بدأ يتكشف عنه ستبدأ واشنطن فورا برفع القيود عن صادرات النفط الإيرانية تمهيدا لإلغاء العقوبات بالكامل، كما ستعمل مع شركاء إقليميين يقال إنهم دول الخليج على خطة استثمار وتنمية لإيران بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي أو حوالي 425 مليار دولار أسترالي.
1: الاتفاق فارس ينص أيضا على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع تأكيد احترام سيادة الأراضي اللبنانية.
0: بأحد البنود تعهدت إيران بتأمين حرية الملاحة بمضيق هرمز بدون رسوم لمدة 60 يوم، وهو أيضا يعني التايم لاين المخصص للتوصل لاتفاق نهائي، على أن تبحث طهران وعمان مع دول الخليج ترتيبات الإدارة المستقبلية للممر البحري الحيوي.
1: الإدارة الأمريكية تقول أنه تخفيف العقوبات اليوم سيسمح باستثمارات خليجية بإيران، فيما ترى أن استئناف صادرات النفط الإيرانية سيضع حد لبيع الخام الإيراني للصين بأسعار مخفضة.
0: الأستراليين اختاروا زاوية الرئيس الأمريكي من هذا الاتفاق، حكى أنه عمل الاتفاق to avoid economic catastrophe. Says it could be signed tomorrow. بكرة الجمعة زي ما كان يعني الخطة الأولية.
1: إذن هذا الاتفاق هو لتجنيب كارثة اقتصادية كان من الممكن أن تضرب الاقتصاد العالمي لو استمر النزاع. نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: استراليا. المستثمرون الصينيون كانوا جزءا كبير من تمويل المشاريع السكنية الجديدة، خاصة في المراحل المبكرة من البناء. هلا عندما يتراجع هذا التمويل تتأثر قدرة المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع جديدة، أو أيضا تتأثر إمكانياتهم بالحصول على التمويل اللازم. هلا الأسباب متعددة، يعني منها التباطؤ الاقتصادي في الصين، وأيضا القيود على تحويل الأموال للخارج، إضافة إلى تغييرات في البيئة التنظيمية. لذلك التأثير لا يقتصر على البيع والشراء، بل ربما يمتد إلى الاقتصاد الأوسع، بما في ذلك الوظائف في قطاع البناء وسلسلة التوريد المرتبطة به.
4: نقاط مهمة جدا لشرح هذا السؤال أستاذ يوسف. وأيضا شفت بالتقرير أنه بعض الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن تراجع الاستثمار الصيني قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها. ليه برأي حضرتك هذا التحذير؟ شو السبب وراء هذا التحذير؟
3: هلأ الفكرة تبدو غير بديهية، لكن يعني منطقية، وتكمن المنطقية فيها عندما نفهم آلية السوق. العقارات ليست مجرد عرض وطلب مباشر، بل تعتمد أيضا على التمويل لبناء العرض نفسه. جزء كبير من المشاريع الجديدة يعتمد على ثقة المستثمرين وتوفر رأس المال. هلا عندما ينخفض الاستثمار الأجنبي، قد يتراجع ربما عدد المشاريع الجديدة أو يتأخر تنفيذها، مما يعني أن المعروض المستقبلي من المنازل سيكون أقل. وفي المقابل الطلب لا يتراجع بنفس السرعة، خصوصا مع استمرار النمو السكاني والهجرة. هل النتيجة هي فجوة بين العرض والطلب، وهذه الفجوة هي ما يدفع الأسعار أو الإيجارات للارتفاع على المدى المتوسط وليس العكس.
4: ومن بعد هذا التقرير شو نستنتج أستاذ يوسف؟ هل أصبح المستثمر المحلي متردد أيضا بدخول السوق العقارية؟
3: نعم، هذا صحيح، وهناك علامات واضحة على ذلك. المستثمر المحلي اليوم يواجه بيئة أكثر تعقيدا من السابق. نحن عم نتحدث عن تكاليف اقتراض مرتفعة، عن عوائد إيجارية لا تعوض دائما ارتفاع الفائدة، إضافة إلى تغييرات ضريبية وتنظيمية في بعض الولايات. كذلك يعني هناك حالة من الحذر العام بسبب عدم وضوح اتجاه السوق. يعني ربما هل يا ترى الأسعار ستستقر أم ستنخفض، أم هل يا ترى ستستمر في الصعود؟ هل هذا الغموض يجعل الكثير من المستثمرين يفضلون الانتظار؟ ولكن المشكلة أن هذا التراجع في النشاط الاستثماري سواء المحلي أو الأجنبي قد يؤدي في النهاية إلى نقص أكبر في المعروض السكني، وهو ما يضغط على السوق بشكل غير مباشر.
4: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، وشكرا على هذه القراءة المعمقة لآخر التطورات الاقتصادية بأستراليا والعالم.
3: شكرا جزيلا لك منال ولجميع مستمعي SBS عربي.
4: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
5: شكرا من القلب لك منال على هالإضاءة. الساعة الأولى شرفت، على النهاية الساعة الثانية كيف سنقرأ أداء المنتخبات العربية بالجولة الأولى من كأس العالم؟

0: في عناوين هذه النشرة: واشنطن تقول أن إيران تعهدت خفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم. طهران تقول إنها تنظر في احتمال توقيع الرئيسين الإيراني والأمريكي مذكرة التفاهم. وأستراليا تخفف نصائح السفر إلى دول الخليج. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. كشفت السلطات الأمريكية عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تلتزم بموجبها طهران خفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. ووصف مسؤول أمريكي رفيع المستوى هذا الالتزام الإيراني بأنه انتصار كبير في تصريح أدلى به للصحفيين بعد أن عرض بالتفصيل مضمون مذكرة التفاهم التي لا تزال تحتاج إلى توقيع رسمي. وتنص المذكرة أيضا على إعادة فتح مضيق هرمز والسماح ببيع النفط الإيراني، فيما تضع الولايات المتحدة وحلفاؤها خططا لإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار. وقرأ المسؤولون الأمريكيون نص الوثيقة خلال مؤتمر عبر الهاتف بعدما ساد غموض لأيام في شأن بنود المذكرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأحد. وحول أهم بنود الاتفاق يقول مراسل أس بي أس عربي في نيويورك محمد السطوحي:
1: إيران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، هناك ستكون مفاوضات بشأن هذا البرنامج النووي، لا يوجد شيء في المذكرة على الأقل ما تسرب منها حتى الآن بشأن ما سيتم عمله، لكن واضح أنه ربما لن يتم نقل اليورانيوم المخصب في إيران إلى الخارج، سيتم التعامل معه فنيا بحيث لا يكون صالحا للاستخدام العسكري. وبالنسبة للجوانب الاقتصادية، هناك صندوق بحوالي 300 مليار دولار من أجل إعادة البناء في إيران.
0: من جانبها أعلنت إيران أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها والرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان خلال لقاء مقرر أواخر الأسبوع في سويسرا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه حتى الآن لم تتبدل الخطط المتصلة بالاجتماع المرتقب في سويسرا الجمعة، مضيفا فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم فإن إحدى الأفكار تقضي بأن يوقعها رئيسا البلدين، وهو أمر قيد الدرس حاليا. وكان الرئيس ترامب قد هدد إيران باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم ببنود التفاهم الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب إن الاتفاق ليس نهائيا بل هو مذكرة تفاهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في موقفها إذا لم ترى ما يرضيها. وأضاف الرئيس الأمريكي إن وثيقة واحدة لا يمكنها تغطية كل التفاصيل.
2: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do.
0: في ذات الوقت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال عون إن لبنان يدعم وقف إطلاق النار وأي جهود دولية تساعد على تحقيقه، لكنه شدد على أن الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار وتتولى التفاوض بنفسها، مؤكدا أن أي تسوية ستتم من خلال لبنان ولن تكون على حسابه أو مرتبطة بأي دولة أخرى. خففت أستراليا نصائح السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزيرة الخارجية السيناتور بيني وونغ إن النصائح الخاصة بكل من البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات خفضت من مستوى عدم السفر إلى مستوى إعادة النظر في الحاجة إلى السفر. وأوضحت وونغ أن الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة داعية الأستراليين إلى مواصلة متابعة نصائح السفر الرسمية.
3: I would obviously emphasise that level 3 remains a high threshold. And we do say to Australians, if your travel is non-essential, we would urge you to postpone it. Reconsider your need to travel also means reconsider your need to transit.
0: لقي طفلان مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة في منطقة كبرماتا بجنوب غرب سيدني. وكان الطفلان البالغان من العمر 5 سنوات وسنة واحدة يجلسان في عربة أطفال عندما صدمتهما السيارة. وقدم مسعفون الإسعافات الأولية للطفلين في موقع الحادث قبل نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، حيث أعلن لاحقا عن وفاتهما. كما تلقت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما يعتقد أنها والدتهما العلاج في موقع الحادث من إصابات طفيفة، في حين نقل سائق السيارة البالغ من العمر 56 عاما إلى المستشفى لإجراء الفحوص الإلزامية. وقال قائد شرطة منطقة فيرفيلد بالوكالة تيم كالمان إن المارة الذين كانوا أول الواصلين إلى مكان الحادث بذلوا كل ما في وسعهم للمساعدة.
4: It's probably one of the most confronting scenes that police come across dealing with young children. It's tragic circumstances for the family. The community involved here this afternoon was, I can only say, is phenomenal. We've had a number of motorists that actually stopped and collectively have moved the vehicle onto its side, tipped the car over in order to get one of the children from underneath the vehicle. Other bystanders have assisted with CPR to assist the children and the children's mother.
0: دافعت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن عن حزبها خلال خطاب ألقته في نادي الصحافة الوطني أمس، حيث استعرضت مجموعة من السياسات الجديدة وانتقدت ما وصفته بالمعاملة غير العادلة من قبل بعض وسائل الإعلام. وشهد الخطاب توقفا وجيزا بعدما رفع محتجون لافتة تنتقد موقف الحزب بشأن الأجور. ورفضت هانسن الاتهامات التي تصف حزبها بالعنصرية، متهمة منتقديها بمحاولة تقويض الدعم المتزايد الذي يحظى به الحزب. كما عرضت السناتور عن ولاية كوينزلاند خططا لتشديد سياسات الهجرة وإصلاح النظام الضريبي ودعم الطاقة النووية وإجراء تغييرات واسعة على هيئات البث العام في أستراليا. وقالت هانسن إنه ستكون هنالك تغييرات كبيرة إذا أتيحت لحزب أمة واحدة الفرصة، حيث ستختفي أس بأس إذ لم تعد هناك حاجة إليها بعد الآن لأن الإنترنت تجاوز الحاجة إليها. أما ABC فستبقى ولكن بصيغة مختلفة تماما على حد قولها.
5: There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
0: من جهتها قالت شبكة SBS إنها لا تعلق على سياسات الأحزاب السياسية انسجاما مع التزاماتها بوصفها هيئة بث عامة محايدة. إلى أخبار الرياضة، حيث تجري الآن مباراة ما بين المنتخب الإنجليزي ومنتخب كرواتيا ضمن مباريات كأس العالم 2026 بكرة القدم. وقد بدأ للتو الشوط الثاني بعد انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أديليد أمطار 15، ملبن أمطار مع رياح 18 درجة، هوبرت أمطار 16، كامبرا أمطار 17، سيدني مشمس إجمالا 23، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS عربي. شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوء
0: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
1: Good morning أستراليا، صباحكم
2: بكير شوي على الجو
1: بكير
2: بعد شو دراك مع أحمد السباحي كأس العالم
1: صباح الخير والبركة وين ما كنتوا. 7:14 باستوديوهاتنا بأيتورمن طلقنا معقول النشرات الإخبارية بتمام الساعة 6. شكرا لأبو علي من غرفة الأخبار، شهدنا بالأمس على أول هدف لمنتخب النشامة بأول ظهور لألون بكأس العالم، و يعني سنحتفي بهذه اللحظة من قلب الفيدريشن سكوير. هو فارس حسن
2: ومن بدي أحكي من بترا من سيدني بترا طوق الهندي من البترا بدك حكيت الأردن لأنه
1: شو حلو.
2: يسعد صباحك، يسعد صباحك بترا، وثانكيو على طريقتك الإيجابية بالنظر للأمور. في تقرير كمان لزميلة آسيا الموسوي إذا حابين تشوفوا أجواء الجالية العربية والأردنية تحديدا يعني بمتابعة مباراة النشام أمام النمسا، خلصت 3-1. للأسف العراق كمان خسروا في مباراة كمان قوية كمان أمام النرويج. راح نقيم أداء المنتخبات العربية، ولكن دعونا أيضا نذكر بأنه حاليا مباراة إنجلترا وكرواتيا 3-2 لصالح إنجلترا، هدفين لهاري كين ما أحلاهم الحقيقة. وبركي بنسأل هلا أحمد كمان الصحفي الرياضي عن هاي النقطة، هذا النوع من المباريات بترا زي كأس العالم زمان، يعني مش فريق خايف يدخل فيه جول، الفريقين عندهم طاقة هائلة والتنين بيقدروا يسجلوا.
1: صحيح فارس، يعني عم نتابع المباراة يلي بتخطف الأنفاس بأداء متمكن، في ضبط للانفعالات كتير. والكرة كيف عم تتحرك
2: هاي نقطة حلوة نحكي فيها على فكرة. صحيح. هل المنتخبات العربية وإذا ما نكون موضوعيين تفتقر في بعض الأحيان إلى الانضباط الكافي لبطولة من هذا النوع؟
1: كتير حلو هالسؤال. بدنا نقرأ شوي أداء المنتخبات العربية 8 بهالجولة الأولى، نقرأ كمان أداء السوكروز وأداء العام لكل ما شهدناه so far بكأس العالم. بيسعدنا أنه ينضم لنا مباشرة على الهواء الصحافي المتخصص بالشؤون الرياضية أحمد إبراهيم. صباحك خير وبركة أحمد.
3: يا هلا، صباح الخير بترا وفارس، وسعيد جدا بسمع صوتكم والاستماع للبرنامج كل صباح.
2: وإحنا كمان وأهلا وسهلا فيك وشكرا لانضمامك لGood Morning أستراليا لهذا الصباح. يعني أحمد أكيد أنت عم بتتابع وأنت من الناس الشغوفين جدا بكرة القدم، انبسطنا كتير على مباراة المغرب أمام البرازيل، النتيجة مشرفة يعني مع أنها تعادل. مباراة قطر حتى السعودية وتعادل مع أوروغواي واحد من أفضل الفرق في كرة القدم، مصر طبعا أمام بلجيكا، ولكن يعني تونس كان مباراتها صعبة، خسارة ثقيلة، العراق، الأردن، الجزائر. هلأ يعني بعد اكتمال عقد ظهور منتخبات العربية خرجت بانطباع إيجابي ولا عندك شوية خيبة أمل زي كتار مثلنا؟
3: شكرا فارس. يمكن في تقديري أنه الانطباع مختلط، يعني يميل إلى الإيجابية بعيدا عن نتائج بعض المنتخبات اللي تعرضت لخسائر ثقيلة. نجحت 4 منتخبات عربية مهمة طبعا، وواجهت مدارس كروية كبيرة جدا، يعني المغرب أمام البرازيل قدمت مباراة كبيرة جدا جدا،
2: إنجاز التعادل بهيك حال. صح،
3: نعم. ومصر أمام بلجيكا برضو يعني منتخب كبير، السعودية أمام الأورغواي أيضا كانت مباراة كبيرة جدا، وقطر أمام سويسرا. فارس، في تقديري أنه في البطولات الكبرى أصلا يعني ما بتقاس، يعني لا تقاس الأمور بعدد الانتصارات فقط، يعني بل بقدرة المنتخبات على المنافسة أمام يعني خصم بيكون أعلى تصنيفا ولديه خبرة كبيرة جدا. من هذه الزاوية يعني أنا أقدر أقول قدمت المنتخبات العربية المتعادلة رسالة واضحة بأنها لم تعد تدخل كأس العالم لمجرد فقط المشاركة، أو زي ما كانوا يقولوا رايحين فسحة، بل يعني للمنافسة وعلى الحصول على النقاط. في المقابل طبعا الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها بعض الفرق بتأكد إنه الفجوة ما زالت موجودة يعني عند بعض المنتخبات، ودائما هي بتتعلق بالاستقرار التكتيكي والقدرة على مجاراة الإيقاع العالي طوال 90 دقيقة. يعني فرق اللياقة البدنية يعني بيظهر في الشوط الثاني.
2: صح
3: المنتخبات الكبرى لديها القدرة على
2: صح
3: إنها تلعب أكثر من 3 أشواط. هي في تقديري هي نفس الإشكاليات اللي بتواجه المنتخبات حتى في المنافسات الآسيوية أو الأفريقية.
1: إذا نبقى مع قراءة بشكل هيك ثاقب لأداء كل من المنتخب المغربي، مصر والسعودية وقطر يلي حققوا نتائج لافتة أمام منتخبات كبيرة ومش سهلة، ما كانت مواجهاتهم أبدا سهلة، فينا نحكي شوي اليوم عن تطور حقيقي بمستوى الكرة العربية أم عن مفاجآت عابرة؟ يعني كانت لحظة رياضية عابرة أم لا؟ There's a promising change, Ahmed.
3: Yes. تعتقد أننا بنتحدث عن تطور حقيقي أكثر من كونه مفاجأة عابرة. المغرب على سبيل المثال بيواصل البناء على إنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022.
1: صحيح.
3: كلنا شاهدنا كيف كان مستوى المغرب في مونديال قطر، وأصبح يمتلك شخصية تنافسية واضحة أمام المنتخبات الكبرى، وأكبر دليل مباراة البرازيل. أما مصر قدمت مباراة منظمة للغاية أمام بلجيكا، وبرز فيها طبعا الانضباط التكتيكي، كان في انضباط تكتيكي واضح في المنتخب المصري، والقدرة على استغلال الفرص. يعني فرصة إمام عاشور يعني خطف الأضواء بهدف مميز جدا وأداء متكامل. السعودية كذلك أثبتت خلال السنوات الأخيرة إن يعني أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الفرق الكبرى، بالذات المدارس اللاتينية والأوروبية، مواجهتها دون رهبة. في الأول كانت هناك رهبة في مواجهة المنتخبات اللاتينية أو الأوروبية، الآن اختفت هذه الرهبة. قطر طبعا أظهرت نضج كبير جدا مقارنة بتجربتها في مونديال 2022 في قطر. هي كانت تجربة مخيبة للآمال لقطر وقتها، اللي هي كانت منظمة البطولة هذا العام، وهذه البطولة هي أكثر نضجا تجربتها. في تقديري عندها فرصة تانية في إنها تعود إلى المعادلة مرة أخرى. في تقديري إنه ما حدث ليس صدفة، بل نتيجة لتراكم خبرات وارتفاع مستوى الاحتكاك الدولي للاعبين والأجهزة الفنية.
2: ويعني زي ما قلت يمكن جهد متراكم وتعلموا من الأخطاء من المشاركات في نسخ سابقة من المونديال. إذا بنروح على الواقع الأصعب يعني اللي كان مبارح في معظمه، وطبعا قبلها بيوم تونس أيضا، يعني خسائر صعبة كانت الحقيقة، العراق، الأردن، الجزائر وتونس. ما بدي to sound overly poetic، ولكن في شغلة عجبتني، رغم الخسارة كانوا داخلين الفرق العربية اللي خسروا مش خايفين. يعني بالنهاية انت عم تحكي عن الأردن مثلا، المنتخب أول مرة بتأهل على كأس العالم، عم بلعب مع منتخب أوروبي، وشو كل واحد طوله مترين بالفرق الأوروبية وسريعين وعندهم لياقة بدنية، ولكن هيك ما هيك كانوا داخلين مش خايفين على مسرح عالمي عم بتابع مئات الملايين حول العالم. هل لدى هذه المنتخبات اللي خسرت هالخسائر فرصة واقعية بالجولة الثانية وبباقي المباريات، ولا خلاص this is it، المباريات الجاية لسه أصعب؟
3: زي ما ذكرت إنه لازم إحنا كان نكون واقعيين، لكن إذا تحدثنا عن فرص العودة أنا في تقديري أرى إنه الأردن هو الأقرب رغم الخسارة.
1: حلو.
3: المفاجأة الأكبر إنه الجمهور، يعني مباراة الأردن تحس حالك بالأردن ما بأمريكا، يعني الجمهور كان كله يعني الفريق الخصم كانوا ثلاثة على قول إخوان المقرئين مزنوقين في حتة كده، والملعب كله بيشجع الأردن، دي كانت لفتة يعني واضحة وكبيرة جداً، وحتدعم المنتخب الأردني في مباراته القادمة. ففي تقديري العودة للأردن هي الأقرب رغم الخسارة. النتيجة ما ننسى يعني الأداء كان أفضل يعني مما يعني عكست النتيجة. الأردن سجل هدف تاريخي طبعا، أول هدف له في كأس العالم، وخلق فرص حقيقية يعني، بل في بعض الأحيان تفوق على عدد التسديدات في المرمى في بعض مراحل المباراة. يعني
2: قبل المشكلة كانت المشكلة الدفاعية كانت أحمد، يعني لا يمكن حلقة كاملة نحكي عن أداء يزيد أبو ليلى كحارس.
3: هي كانت أخطاء فردية، كانت أخطاء فردية، وهي نتيجة كما ذكرنا في السابق إن هذه الأخطاء الفردية يمكن تلافيها في المستقبل من خلال الممارسة. يعني المنتخب الأردني أول مرة يلعب في أجواء كأس العالم، أجواء حماسية، ضغط جماهيري كبير جدا، لم يصل لمرحلة أنه يستطيع أنه يلعب مباراة دون تأثير الجمهور. يعني الفرق الكبرى لديها القدرة على أنها تلعب دون تأثير الجمهور، سواء كان جمهور معها
1: نقطة نقطة نفسية يعني كتير
3: نفسية
1: مهمة.
3: جدا جدا بالفعل. يعني هاي أكيد، وهي دي اللي دائما بتأثر على المنتخبات الناشئة زي المنتخب الأردن، باعتبار أنه دي أول المشاركة له، وهي مشاركة جيدة جدا يعني حتى الآن. إذا نظرنا إلى الجزائر برغم الخسارة أمام الأرجنتين، طبعا الأرجنتين خصم كبير جدا ومرشح لللقب هذه المرة، بالتالي لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي في مباراة واحدة. العراق وتونس بيواجهوا برضو مهمة أكثر صعوبة. العراق يعني حتواجه فرنسا والسنغال، فرنسا وصيف كأس العالم والسنغال وصيف كأس أفريقيا، يعني حتكون مباريات صعبة، لكن المنتخب العراقي يحتاج إلى ضبط خط الدفاع، يحتاج إلى إعادة هيكلة. تونس واضح كانت هناك مشكلة تدريب وتسبب في إقالة المدرب، بواجه مشكلة كبيرة جدا، لكن نحن بنكون دائما متفائلين يعني بالرغم إنه الأهداف كانت كثيرة، ودي بتكشف مشكلات دفاعية بتحتاج لمعالجة سريعة.
1: طيب أحمد، بموضوعية وبقراءة هيك أولية، إذا بدنا نطلب منك أنا وفارس أنك تختار منتخب عربي واحد هو الأكثر إقناعاً حتى اللحظة ومنتخب خيب التوقعات، شو بتختار أحمد وليش؟
3: في تقديري أنا الأكثر إقناعاً والذيه قدرة على الاستمرارية هو منتخب المغرب.
1: حلو.
3: يعني ليس فقط إنه تعادل مع البرازيل، لكن الأداء عكس شخصية منتخب، يعني بيعرف كيف يدير مباريات كبيرة، وهناك ثقة في تنظيم قدرة المنافسة أمام أي منتخب في العالم. يعني إذا أنت لعبت أمام البرازيل بهذه الثقة في مباراة افتتاحية، يمكن القول أنك تستطيع أن تسيطر على باقي المباريات. طبعا الأكثر يعني ما عايز أقول مخيب، لكن نقول إخفاق، خلينا نقول الأكثر إخفاقا، تونس، ليس بسبب الخسارة فقط طبعا، لكن الفارق الكبير في النتيجة أمام السويد. السويد فريق لديه خبرة، لكن ليست لدرجة إنه أنا يعني هزم خمسة يعني مقابل واحد في مباراة افتتاحية في كأس العالم. أظهرت مشكلات واضحة جدا في الدفاع، يحتاج انه يعيد هيكلته وتشكيل التنظيم الدفاعي، التعامل مع التحولات السريعه الهجمات المرتده. في مشكله في المنتخب التونسي يعاني من عدم السيطره على الهجمات المرتده، وزي ما ذكرت انه يعني انت بتلعبها منتخبات لديها لياقه بدنيه عاليه، سريعين جدا، الاحجام يعني انت لديك في اوروبا الاحجام، هولندا مسمينه ذا تاور،
2: مش
3: يعني
2: معقول
3: الدبابة البشرية، يعني عارف.
2: وبعدين لاحظت أحمد وذا ستريت فيس، يعني بيجيب أهداف لا فعلا عاطفيا يعني ولا إشي، داخل بمهمة يعني. أخيرا قبل ما يدهمنا الوقت، ضايل معنا دقيقة أحمد، نقيم أداء السوكروز كمان. يعني أول مباراة كانت بالفعل مشرفة، دريم ستارت، مباراة يوم السبت الساعة 5 الصبح أمام الولايات المتحدة. بتتوقع يستمر المومنتم بنفس الطريقة للمنتخب الأسترالي؟
3: المنتخب الأسترالي في تقديري حيلعب مباراة دفاعية، حيحاول يطلع بتعادل أيا كان، تعادل سلبي أو إيجابي، لكن في تقديري حيكون تعادل إيجابي بعد الفوز على تركيا إذا استمر بنفس المنوال بنفس المستوى. تألق الحارس برضو الشاب باتريك في ظهوره الأول في المونديال يعني أنقذ عدة فرص، وده حيديه دافع أكبر في المباراة القادمة. في حاجة مهمة جدا إنه السوكروز حاليا يعني ما بيعتمدوا على نجم واحد، ودي ميزة المنتخبات الكبرى إنه لا تعتمد على نجم واحد، وهي منظومة جماعية يعني متماسكة. استحضرني التعليق لاعب المنتخب الأسترالي في المؤتمر الصحفي مابيل لما سألوا صحفي اس بي اس عن ديفيد بشير، انه انا كبرت وانا شاهد اس بي اس، وتوقف على المؤتمر الصحفي ليشكر ديفيد وتحدث عن اثر قناة اس بي اس في مسيرته. ودي رسالة لبعض المجموعات اللي عايزة توقف
1: نواكب الاخبار اليوم.
3: فكانت لفتة منه، يعني هو بيقول لي انه انا كنت اتفرج على بث مجاني من اس بي اس على كاس العالم، وعلى قول فارس اذا وقفوا كاس العالم الناس حتطلع مظاهرات.
1: نحن موطن كاس العالم.
2: ثانك يو احمد، شو انبسطنا بهالوقفه، وشكرا على جرعه الايجابيه وبنفس الوقت التحليل الموضوعي لاداء المنتخبات العربي والسكروز. شكرا جزيلا لوقتك معنا هذا الصباح، الصحفي المتخصص في الشؤون الرياضيه احمد ابراهيم. Thank you.
3: شكرا شكرا
1: شكرا من القلب لك أحمد، ومن أحمد الكلمة لألكن ومعكم. أي منتخب عربي أقنعكم، أي منتخب عربي عنده حظوظ التأهل، مين بتشجعه، وكمان من سيحمل اللقب وينتزع الكأس لهذه السنة. ابتدى الحوار المباشر، ولكن بعد هذا الموجز الإخباري المحدث والزميل سليم الفهد.
4: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. واشنطن تقول إن إيران تعهدت خفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم. طهران تؤكد أنها تنظر في احتمال توقيع الرئيسين الإيراني والأمريكي لمذكرة التفاهم. وحادث مروري يودي بحياة طفلين صغيرين في سيدني.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن،
7: وأنا بترا طوء،
6: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
7: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وإلكن على 1300 799 624. بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئياً، أقصى درجات الحرارة 23 أمطار بالعاصمة الثقافية ميلبن و18 درجة، غائم جزئياً في بريسبن و23 درجة، غرباً في بيرث 17 درجة. رؤية غير واضحة في هذه الأثناء، تدريجياً الطقس يتحول إلى مشمس. أديلايد أمطار متفرقة و15 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد أمطار متفرقة، تدريجياً الطقس يتحول إلى صافي وأقصى درجات الحرارة 17-16 في هوبارت وطقس غائم جزئياً. نختم جولة مع داروين وأمطارة لليوم مع 31 درجة بمقاطعة الشمال.
6: في أخبار الرياضة مع عجقة كأس العالم، خلينا ما ننسى أنه مبارح كانت أيضا مباراة ثانية في سلسلة State of Origin، وهذا دائما الكلاش الكلاسيكي بين المارونز ونيو ساوث ويلز. فازوا الحقيقة المارونز مبارح نيو ساوث ويلز 44 نقطة ل24 نقطة، فوز مقنع وبفارق مريح. بالمباراة الثانية أقيمت هنا الحقيقة على MCG على الملبن كريكت جراوند، كان متأخرين مارونز 12 نقطة إلى 8 نقاط في نهاية الشوط الأول، ولكن قدموا وعادوا بشكل جدا قوي، وثلاثية كانت من سيلوين كوبو وعادوا للسلسلة ووصلوا على مباراة فاصلة. فالآن يعني ما بدنا ننبسط كتير نيو ساوث ويلز، في يعني مباراة ثالثة ديسايدر بتحكي مين راح يفوز بالستيت اوف اوريجن لهذا العام. من كأس العالم حاليا مباراة انجلترا وكرواتيا بالدقيقة 73-2 لصالح انجلترا.
7: فارس بلشوا الاتصالات، بفتكر it's gonna be a very heated talk
6: back. على الستيت اوف اوريجن
7: خيش حلو فيكم نسمح لكم، بس يمكن بكل بساطة اليوم أي منتخب عربي أقنعكم؟ أي منتخب عربي من المنتخبات الثمانية أنتم بتشجعون؟ شو حظوظ السوكروز ومن سيحصد اللقب لهذه السنة؟
6: خدونا على باث، خلينا نبلش الحوار يلا. اليوم بباث استثنائيا من الغرب. أهلا مصطفى، صباح الخير.
8: صباح الخير،
7: هلا هلا يا مصطفى، الوعي بكير معنا.
8: احنا الساعة 5:05
7: صباحك خير وبركة. يلا اللي القلب عم بيشجع مين؟
8: انا اشجع الاسترالي والله، ولا فريق عربي اشجع.
7: سوكروز.
6: ليش لا؟ أدائهم مقنع صراحة، بيستاهل الواحد يشجعهم.
8: لأنه يعني متعبني على مش لو إحنا الفريق العراقي مثلا البارحة سمعت يعني كل 3 أهداف أو 4 وهذا.
6: خاب أملنا، ولكن متأملين بالمباريات الجاية. يعني عم بحاول هيك أحافظ على شوية إيجابية يعني تجاه المنتخبات العربية، ما بدي هيك أتسرع وأحكي خلص ما بدي أشجعهم، بدي أضل أشجعهم ليخلصوا مبارياتهم.
7: ما بدنا ننسى عودة بعد 40 سنة يا مصطفى. صح. يعني أسود الرافدين هيدي الوقفة منا سهلة أبدا عليهم، ولكن أقنعك أداء السوكروز؟
8: طبعا 100%.
6: شو بتتوقع نتيجة أستراليا أمريكا يوم السبت 5:00 PM؟
8: أتوقع الفوز للأسترالي 2-1.
7: نتمنى نتمنى يا مصطفى.
6: رح أتذكر توقعك on Monday. Thank you مصطفى.
8: شكرا.
7: مصطفى شكرا من قلبنا لك ولكل مستمعينا ببيرث.
6: رقمنا 1300799624. مين تابع مبارح المباراة العراق مباراة الأردن؟ شو رأيكم بإنجاز المغرب والسعودية؟ شو رأيكم بخيبة الأمل للأسف العراقية والأردنية والتونسية؟ خلينا نسمع من أسامة نشوف شو رأيه بمباراة النشامة.
7: هلا يا أسامة. هلا
9: صباح الخير، كيفكم؟
7: بخير
9: الحمد لله الحمد لله. بالنسبة للسوكر يعني للفوتبول، أعتقد إنه بالفرق العربية أعتقد إنه المغرب راح تفوز، بس مش راح تفوز عالمياً، بس إنه راح تكون هي الأخير يعني.
7: أها. الأداء هو الأكثر إقناعاً حتى اللحظة يا أسامة؟
9: والله البرازيل.
7: أها. مش وقفة سهلة أبداً.
9: لا لا لا صعبة يعني. امبارح لما شفت لعبة الأردن، الأردنيين في الفترة في بداية اللعبة كانوا يعني دقيقين جدا وكانوا عاطرينهم للأولى، لكن في أخطاء كثيرة حصلت. وطبعا هذا شانس يعني الفريق الأردني منيح اللي وصل له،
7: هذا أول ظهور للنشامة، ما بدنا ننسى
6: صراحة حظهم يعني النمسا بالآخر يعني أنهوا المباراة ببنالتي، يعني هاي كانت حظ صراحة للنمسا. هي لو خلصت 2-1 وبعدين الهاندبول اللي جابوا رجعت 1-1، يعني أنا قصدي كمتابع كثير مبارح راح أجلط كنت لأنها رجعت 1-1 بيرجعوا جابوا جول بعدها بجزء دقيقة يعني النمسا، ولكن
9: والله شوف كانوا جديين جدا يعني
7: يحاولوا
6: في ندية ما مزبوط،
7: وفي هزيمة بطعم الفوز يا أسامة، ما هيك؟
9: طبعا طبعا طبعا.
6: طب أنت مين بتشجع أسامة بكأس العالم؟ مين بتتوقع يفوز؟
9: أنا بقول البرازيل.
6: أوكي تيم برازيل.
7: يلا
9: بالفئة العربية أظن ليبيا راح
7: المغرب
9: راح تكون آخر دولة عربية
6: إن شاء الله.
7: أسامة شكرا من قلبنا لك. شكرا.
6: على كاميرا نسمع من صالح. أهلا يا صالح، صباح الخير.
7: صالح هلا، صباحك خير وبركة.
10: صباح الورد، كيف حالكم؟
7: سعدة جدا بهالمشاركة. القلب مين عم بشجع يا صالح؟
10: أنا فالح مش صالح.
6: فالح. ما بقول فالح. أنا سمعت الصوت قلت هذا فالح أكيد. فالح كيفك وكيف شعورك بعد مباراة مبارح؟
10: شعوري ليلة مبارح ما جانيش نوم.
6: معلش
10: يعني للأمانة أنا كثير مهتم بالشأن الأردني بداية والعربي بشكل عام. ليلة مبارح ما كانتش حلوة. كان في أخطاء فردية على مستوى منتخبنا منتخب النخامة. أدوا أداء في الشوط الأول كان جيد وكان بإمكاننا الضغط عليهم، إلا أن كنا نفتقر للوسط وكان عندنا دفاع ما في مثله بالمونديال. بس النتائج هي اللي بتكرمك بالنهاية في المباريات.
7: قراءة جدا موضوعية يا فالح.
10: صحيح لكن برضو منظل نحبهم منظل نشجعهم منصلي ومندعي لهم ومنصلي لهم نتمنى لهم انهم في المواجهة المقبلة يكونوا افضل بكثير.
6: ويتعلم الواحد من اخطائه، بيتعلم من اخطائه بحراسة المرمى والدفاع والاخطاء اللي صارت، على لانه هذا النوع من المواجهات لا يحتمل اخطاء من هذا النوع. فالح معلش هارد لك يعني، وشكرا انك متفائل باللقاءات القادمة. Thank you.
10: إن شاء الله.
7: فالح شكرا من القلب لك، نتمنى دائما نسمع صوتك. رح نروح على ميلبورن. رامي صباح الخير.
6: يلا بينا. أهلا يا رامي.
11: صباح ياسمين الشام.
7: شو حلو عطر الشام كله. رامي القلب مين عم بيشجع والعقل مين عم بيشجع؟
11: أستراليا. بس أنا اتعتب إنه أنتوا وين نسيتوا الجزائر؟
7: ما نسينا أبدا الجزائر.
11: الجزائر يعني لعبت قدام الأرجنتين قدام
7: خسارة مؤلمة، ولكن أداء جيد لمحاربو الصحراء.
6: وعفكرة يعني كمان إنجاز فردي، يعني إنه ميسي بالآخر هو اللي جاب الجوال كامل يعني.
11: بس صح؟ يعني الجزائر أنا بتوقع الجزائر تعمل شيء بعدين.
6: نتمنى.
7: أقنعك أداءهم رغم الخسارة.
11: هلا أقنعني أداءهم. نعم. هلا أنا أكيد بشجع أستراليا وبتمنى التعادل مع أمريكا.
6: تعادل يعني 1-1، ولا بتتوقع ان نلعب دفاع ومثلا تنتهي المباراه بدون اهداف؟
11: لا بتوقع 1-1 تنتهي، ويلعبوا هجوم كثير. عندهم لسه ما نزل الفريقهم القوي تبع استراليا، لسه في عندهم لعيبه كثير مخبايين.
6: رح اتذكر توقعك.
7: ومن سينتزع الكاس يا رامي؟
11: الكاس السنه لسه مو مبين.
7: اوكي
6: رح نعمل كمان حوارات مباشره اقرب للنهائي ونصف النهائي. شكرا رامي، انبسطنا باتصالك. شكرا. رقمنا 1307-99624. شاركونا الان، بلاش نترك الاتصالات الى اللحظات الاخيره.
7: صباح الخير يا ادم. هلا.
12: صباح الخير.
7: صباح النور، تفضل.
12: تحيه خاصه لكم والست سيلفا. أنا مشجع برازيلي من 2014، اعطتني هدية بالاس بي اس.
6: شو حلو الوفاء انك مش ناسي. ان شاء الله تكون سيلفا معنا على السمع وتسمعك.
12: اي والله ان شاء الله.
7: ادم السنة مين بتشجع وكيف تقيم اداء المنتخبات العربية؟
12: والله المنتخبات العربية يعني سووا اللي عليهم صراحة. عراق، اردن، استاذ فارس، ادم كلكم مهمة اثنين بنفس اللحظة.
6: مش معهم بعدين ختموا ببنالتي، يعني بتأهر كانت المباراة، ولكن أنا سعيد إنهم داخلين كانوا على اللقاء مش خايفين. يعني هاي شغلة حبيتها واحترمتها كثير.
12: والله أنا سعيد إن المنتخب الوطني يشارك، يعني وطن العراق اللي يشارك هو هاي سعادة عندي. بس هو القلب برازيلي، بس أتمنى البرتغال تاخذ كأس العالم على مود رونالدو. بس أنا حطني
6: بس شو هالمباراة كمان كانت، يعني أنا توقعت تكون أفضل من هيك أدائهم بالمباراة الافتتاحية يعني الكونغو طبعا كثير فرحوا، يعني تعادل 1-1 أمام البرتغال. كنت توقعت يفوزوا حتى بكأس العالم هاي السنة، بس إذا الأداء كمل هيك ما أتوقع.
12: لا، هي أول مباراة تصير صعبة، أغلب الفرق هي تصير البرازيل تعطل، بس والله الأرجنتين قوية أستاذ فارس. الأرجنتين قوية.
6: Let the best win.
7: آدم شكرا من قلبنا لك. يمكن أول هدف لأسود الرافدين يعني منذ 1986، أول هدف للنشامة أيضا بتاريخ المونديال، بقراءة واقعية أي منتخب عربي كان الأكثر إقناعا حتى اللحظة.
6: حلو الإنجاز الفردي. حلو صحيح. يعني أشرت للإنجاز الفردي مبارح، كنا نحكي خلال الحلقة أنه أوكي عندهم إيرلينغ هالاند، بس عندنا أيمن حسين، وبالفعل صحيح. يعني هي ديليفرد
7: وعنوان حقيقة دخلوا التاريخ فارس
6: وعلي علوان يعني بأنه سجل أول هدف للأردن بالمونديال وبتعرفي هو من الأسماء اللي ما بدي أحكي مظلوم ولكن مش كتير عليه أضواء يعني دائما انه يزن نعيمات وموسى التعمري هم اللي ماخدين هالمنصه العالميه وانا بصراحه كتير حبيت حركه انه رفع قميص يزن نعيمات حلو كان حركه كتير حلوه يعني وفاء وصداقه وطبعا دخل التاريخ اكيد
7: بالفعل يا فارس خلينا نستقبل اتصالاتكم على 1300799624 حسن من جلفت خليك معنا فاصل ونواصل
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند
4: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم لدى اس بي اس ليرن موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية زوروا sbs.com.au/learn
13: The Point على NITV تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand
14: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير زوروا sbs.com.au/australiaexplained
15: SBS Kickoff.
16: A new music station celebrating football anthems from around the world.
17: It's time for Africa.
15: It's live now
16: on DAB Radio, the SBS audio app.
17: We got the game
15: online and SBS on demand.
18: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوافر لكم من App Store.
19: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر يعني أنت عم تنتظر المجهول
13: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار
20: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير
13: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست
6: شو هالإنجلترا وشو هالمباراة كرواتيا وإنجلترا إنجلترا جابوا كمان جول الهدف الرابع شاركونا على 1300799624 بارح بحكي مع الزميل هنا ياسين عن كأس العالم بتقول لي أكتر شخص لفتني من جماهير كوراساو بتعرف ناس بحكوا وين هاي كوراساو أول مرة بنسمع فيها خسروا 7-1 أمام ألمانيا ومع هيك مشجع من كوراساو حكى رح أضلني فخور بفريق وطني للأبد لأنه سجلوا هدف بمرمى ألمانيا
7: ويمكن هيدي هي القراءة المهمة بعيدا عن الأرقام الكبيرة أنك تحقق هدف أمام منتخب عريق كالمنتخب الألماني واليوم حكينا بالإضاءة فارس عن منتخبات الكبيرة قديش قادرة تكون متماسكة على أرض الملعب بعيدا عن أي معطيات أو متغيرات أو غياب حتى للتشجيع هذا الشيء يمكن بده كتير سنين ومهارات المنتخبات الناشئة كالنشامة أو أسود الرافدين صحيح
6: أنا عم بحضر مباراة بتعليق يعني طبعا على SBS تعليق إنجليزي سامع صوت الجماهير جماهير الله. الأردن يعني بجوز من أصل 60,000 مشجع بجوز نصهم من الأردن فكان حلو ولكن لا يكفي لا يكفي دعم المشجعين والجماهير خلينا نسمع من حسن بلاش نخلينا نستنى أكثر
7: حسن هلا صباحك خير
21: صباح الخير
6: يا هلا يا هلا
7: حسن القلب مين بشجع
0: والله أشجع المنتخبات العربية والمنتخب الإسرائيلي.
6: مين أكثر منتخب شجع شجعته وعجبك أداء أداء كان مقنع عربي؟
0: المغرب. المغرب
6: طبعا عالمي أداء عالمي جدا يعني.
0: أنا استمعت التقرير اللي قدمته قبل اللقاءات هذه بس كان مو شافي واقف صراحة. منتخب المغرب
6: مع تحية لضيفنا طبعا إن شاء الله بيكون عندنا كمان إضاءات وكل التحية والاحترام لأحمد
0: إن شاء الله. كان البرازيل محظوظ جدا بالتعادل مع المغرب لأن كان المغرب أفضل بكثير.
7: إف يعني مش سهل أبدا وقوف المغرب أمام عملاق يعني اليوم كالمنتخب البرازيلي ويكون عم يثبت حاله, يمكن هذا امتحان كتير صعب كان للمغرب
6: ويمكن أثبت أنه عملاق. صحيح. كمان يعني كفريق أنه فريق عربي وفريقي بوصل نصف النهائي
0: يملك لاعبين نخبة المغرب صراحة وراح ينافس ويروح بعيد بالبطولة.
7: نأمل نأمل ذلك.
0: بالنسبة لل الدول العربية تقريبا ما عدا تونس تقريبا كلها منتخبات متساوية. الفرق بحراسة المرمى سواء كان مصر أو الجزائر وقطر اللي الفارق صار عندهم حراسة المرمى. حراسهم تصدوا تصديات رائعة. أما بالنسبة للعراق والأردن كان الضعف بحراسة المرمى وأخطاء فردية. هاي بصورة عامة
7: يمكن هذه نقطة ذكرت أكثر من مرة الأخطاء الفردية. حسن شكرا من قلبنا لك, شكرا على المشاركة.
6: بدناش ننسى مصر يا جماعة, محمد صلاح على الأغلب هذا آخر مونديال. صحيح. يعني بطلع فيه وبيمثل فيه منتخب الفراعنة وكتير جيل كامل بمصر اليوم عم بيعتبر يعني مصر ومشاركتها فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز عالمي. فحبايبنا من مصر كمان مجال المصري احكوا معنا سمعونا أصواتكم.
7: وهيدا تعادل الإجابة مع بلجيكا كمان لم يكن سهل. خلينا نصبح بالخير على كرم. كرم من سيدني هلا.
21: خلينا نصبح بالخير على
22: الخير.
7: صباح النور كرم, بتمنى تسمعني فقط من الهاتف, تفضل.
22: العفو. تحية الأس بي إس صراحة على المباريات وشكرا لكم. يعني أس بي إس راديو وأس بي إس تلفزيون نفس اللحظة.
6: تسلم شكرا.
7: تسلم تسلم.
6: بتشجع مصر؟
22: أنا أحب الفرق العربية بس مصر صراحة كلهم أحبهم بس المصر.
7: أقنعك أداء الفراعنة أمام حلو. بلجيكا
22: كان قوي صراحة بس يعني متأملين شوية أكثر من محمد صلاح.
6: بس صنع الهدف جدا. كمان صنعه ولا لا؟
22: نعم
6: صنع هدف. صنع بس بتتأمل منه أكتر يعني أكتر من هيك. نتمنى إحنا كلنا والله بنتمنى وعقدين عليه الآمال
22: إن شاء الله إن شاء الله.
7: كرم قبل ما تغدرنا سوكروز هل عندهم حظوظ يتأهلوا؟ كيف راح تكون مواجهة مع أمريكا السبت؟
22: راح يقلبون أمريكا إن شاء الله
7: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا كرم.
6: المباراة 5 الصبح عادلوا بالكم يا بتسهروا يا بتصحوا بكير.
7: ما في خيارنا نشجع السوكروز. أدي صباح الخير.
23: صباح الخير على الجميع.
7: هلا تفضل.
6: طيب. صباح النور.
23: يزيد فضلك. المنتخبات العربية عدا المغرب عدا المغرب اللي ينقصها هو العامل النفسي. المنتخبات مشغولة مين حيكون بالتشكيلة والعاطفة المبالغ فيها من الجماهير وأنتم حتملكون كذا وكذا وأنتم رايحين تفتحوا عكة. العامل النفسي إحنا ينقصنا المنتخبات العربية وحتى يصعدون إلى كأس العالم يعانون من رحلة طويلة وشاقة. فلذلك يذهبون محطمين نفسيا وليس عندهم معنويات عالية. أنا هي وجهة نظري. عكس الفريق الأوروبي هو يلعب مجموعة من 4-5 فرق ويفوز ثاني أول ويصعد بسهولة. يعني المسألة بالنسبة لنزهة التصفيات وليس

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: عكس العراق والأردن والجماعة اللي يعني الفرق التعبانة مشكلتها يعني الآن مهاجمي الأردن الأهداف اللي ضيعوها والضربات اللي ضيعوها هم أصلا ما يضيعون مثلها في المباراة العادية. إيش معنى هنا ضاعت؟ لأنه نفسيا ما مهيئين.
4: أنا هذا اللي في رهبة في expectations عالية كتير صح عملت ضغط نفسي. شكرا أدي تحليل كمان حلو وإن شاء الله good luck لكل الفرق بالمباريات القادمة وتحليلك عن المغرب أكيد واقعي جدا وكل التوفيق ل يعني أسود الأطلس بيستاهلوا كل خير وللسوكروز وباقي المنتخبات أكيد.
5: شكرا من القلب لأدي شكرا على كل هالمشاركات شكرا لأنه عم تتابعوا هذا العرس الكروي من قلب الحدث ونحن بأس نفتخر بأن نكون الراعي الرسمي والحصري لكأس العالم. نحن موطن كأس العالم وكل المباريات بتشوفوها وبتتابعوها مجانا مع الإعادات.
4: كان هذا حوارنا المباشر بـ Good Morning Australia. شكرا لكم على حسن الاستماع. خليكم معنا الساعة الثالثة أيضا
5: حافلة
4: باللقاءات عازف البيانو الفرنسي اللبناني رامي خليفة وأيضا بودكاست تحت ال
5: طريق الهجرة.
4: طريق الهجرة مش تحت الهجرة
5: معذورين لأنه حكينا كثير
4: على جناح الهجرة
5: خليكم معنا وسائل
4: الاستماع الرقمية
5: أكيد. سناء وهيب شكرا. Thank you Martin.
4: Thank you سناء.
5: ابقوا معنا
4: سنة أكيد منتشية بأداء أسود الأطلس
5: وتشوف
4: مش تحسدوهم دعولهم
5: خليكن معنا.

في عناوين هذه النشرة: مصرع طفلين دهسا في سيدني، والشرطة تحقق في ملابسات الحادث. واشنطن تقول إن إيران تعهدت خفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم. وطهران تؤكد أنها تنظر في احتمال توقيع الرئيسين الإيراني والأمريكي لمذكرة التفاهم.

0: سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. تجري الشرطة تحقيقا في حادث سير مأساوي وقع في جنوب غرب سيدني وأسفر عن مصرع طفلين يبلغان من العمر 1 و5 سنوات. وقال قائد شرطة فيرفيلد بالوكالة تيموثي كالمان إن سائقا كان يقود سيارة صدمت الطفلين بينما كان يجلسان في عربة أطفال في منطقة كابراماتا بعد ظهر أمس الأربعاء، وأضاف أن الطفلين فارق الحياة رغم الجهود.
1: The driver is 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash Investigation Unit will take carriage of this investigation, assisted by police from Fairfield Detectives.
0: وأشار كالمان إلى أن الشرطة تسعى الآن إلى تحديد الملابسات الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث. كشفت السلطات الأمريكية عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي تلتزم بموجبها طهران خفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. ووصف مسؤول أمريكي رفيع المستوى هذا الالتزام الإيراني بأنه انتصار كبير في تصريح أدلى به للصحفيين بعد أن عرض بالتفصيل مضمون مذكرة التفاهم التي لا تزال تحتاج إلى توقيع رسمي. وحول أهم بنود الاتفاق يقول مراسل SBS عربي في نيويورك محمد السطوحي:
2: إيران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، هناك ستكون مفاوضات بشأن هذا البرنامج النووي، لا يوجد شيء في المذكرة على الأقل ما تسرب منها حتى الآن بشأن ما سيتم عمله، لكن واضح أنه ربما لن يتم نقل اليورانيوم المخصب في إيران إلى الخارج، سيتم التعامل معه فنيا بحيث لا يكون صالحا للاستخدام العسكري. وبالنسبة للجوانب الاقتصادية هناك صندوق بحوالي 300 مليار دولار من أجل إعادة البناء في إيران.
0: من جانبها أعلنت إيران أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها والرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان خلال لقاء مقرر أواخر الأسبوع في سويسرا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم ببنود التفاهم الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك قبل يومين من موعد توقيع المرتقب في سويسرا. وقال ترامب إن الاتفاق ليس نهائيا بل هو مذكرة تفاهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في موقفها إذا لم ترى ما يرضيها. وقال ترامب إن هذه المذكرة هي وثيقة وأن وثيقة واحدة لا يمكنها تغطية كل شيء.
3: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do.
0: في ذات الوقت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال عون إن لبنان يدعم وقف إطلاق النار وأي جهود دولية تساعد على تحقيقه، لكنه شدد على أن الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار وتتولى التفاوض بنفسها، مؤكدا أن أي تسوية ستتم من خلال لبنان ولن تكون على حسابه أو مرتبطة بأي دولة أخرى. خففت أستراليا نصائح السفر إلى عدد من الدول في الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزيرة الخارجية السناتور بيني وونغ أن النصائح الخاصة بكل من البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات خفضت من مستوى عدم السفر إلى مستوى إعادة النظر في الحاجة للسفر. وأوضحت وونغ أن الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة داعية الأستراليين إلى مواصلة متابعة نصائح السفر الرسمية.
4: I would obviously emphasize that level 3 remains a high threshold. And we do say to Australians, if your travel is non-essential, we would urge you to postpone it. reconsider your need to travel also means reconsider your need to transit.
0: دافعت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن عن حزبها خلال خطاب ألقته في نادي الصحافة الوطني أمس، حيث استعرضت مجموعة من السياسات الجديدة وانتقدت ما وصفته بالمعاملة غير العادلة من قبل بعض وسائل الإعلام. وشهد الخطاب توقفا وجيزا بعدما رفع محتجون لافتة تنتقد موقف الحزب بشأن الأجور. ورفضت هانسن الاتهامات التي تزيد أو تصف حزبها بالعنصرية، متهمة المنتقديها بمحاولة تقويض الدعم المتزايد الذي يحظى به الحزب. كما قالت هانسن أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة إذا أتيحت الفرصة لحزب أمة واحدة، حيث ستختفي SBS، أما ABC فستبقى ولكن بصيغة مختلفة تماما.
5: There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist, but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural, and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
0: من جهتها قالت شبكة SBS إنها لا تعلق على سياسات الأحزاب السياسية انسجاما مع التزاماتها بوصفها هيئة بث عامة محايدة. من جانبه قال زعيم المعارضة إنجس تايلر إن على حزب أمة واحدة الإجابة عن تساؤلات جدية بعدما كشف عن تصريحات سابقة للسيناتور مالكوم روبرتس وصف فيها الولايات المتحدة بأنها أكبر منظمة إرهابية في العالم. ووصف إنجس تايلر هذه التصريحات بأنها مثيرة للقلق بشدة.
6: When you have someone saying that the United States, our most important ally, is the worst terrorist organization in the world, there's serious questions that have to be answered. And that is not a credible plan for this country. The answers to those questions really matter. And right now, I'm every day subjecting myself to the press, having press conferences like this and answering those hard questions because they matter.
0: ستفقد مراكز رعاية الأطفال التي لا تستوفي معايير السلامة الوطنية بحلول عام 2027 نحو 15% من الدعم الفيدرالي المخصص لأجور العاملين، وذلك في أعقاب سلسلة من قضايا إساءة معاملة الأطفال التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الحكومة الفيدرالية تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه المعايير وإنفاذها.
7: In order to be eligible for this funding, centres have to comply with the rules that have been put in place. We know it's caused a great deal of concern up to this point.
0: في نهائيات كأس العالم 2026 انتهت قبل قليل مباراة إنجلترا وكرواتيا بفوز إنجلترا 4-2. وفي وقت سابق من صباح اليوم استهلت البرتغال مشوارها بكأس العالم بتعادل إيجابي مع الكونغو 1-0. هذا وستجري عند 9:00 مباراة غانا وبنما، تليها مباراة أوزبكستان وكولومبيا. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أديلايد أمطار 15، ملبورن أمطار مع رياح 18، هوبرت أمطار 16، كامبرا أمطار 17، سيدني مشمس إجمالا 23، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App. أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
8: ومن موطن كأس العالم SBS، صباح الخير والبركة. 8:12 دقيقة باستوديوهاتنا، انطلقنا بتمام ساعة 6 مع أولى النشرات الإخبارية والزميل سليم الفهد، ومستمرين لغاية ساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي. نتابع كل التطورات أيضا في الشرق الأوسط. اليوم نعيم قاسم يقول يرفض الحديث عن وضع مئات آلاف النازحين اللبنانيين، ويقول إن المقاومة أسطورية. فيما رئيس يوسف عون يفارس يقول نرفض ربط الملف اللبناني بأي دولة أخرى، وأي تسوية ستتم من خلالنا وليس على حسابنا.
9: بمباريات كأس العالم، خلصت قبل شوي مباراة إنجلترا وكرويشيا 4-2 لإنجلترا. بمباريات اليوم بقيتها اليوم كمان عندنا مباريات قوية، بعد شوي بنحكي تفاصيل في وقفتنا الرياضية الساعة 8:30.
8: إلى الوقفة الأسبوعية ضمن بودكاست طريق الهجرة.
1: طريق الهجرة.
8: أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا فترة توق الهندي،
9: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية بتختلف من شخص للتاني، لذا يجب عليكم استشارة وكيل أو محامي هجرة مستقل إذا لزم الأمر.
8: إضاءة اليوم بتهم الكتار، لأنه راح نسلط الضوء على الزيارات العائلية إلى أستراليا في ظل التغييرات الجديدة على سياسات الهجرة، يلي أعادت رسم ملامح نظام الهجرة تحديدا بعد موازنة هذا العام. اليوم آلاف المواطنين الأستراليين وحاملي الإقامات الدائمة بيطرحوا سؤال أساسي، إلى أي مدى ما زالت أستراليا عم بتسهل وتفتح البواب أمام زيارة الأهل والأقارب القادمين من الخارج؟
9: خلينا نسأل كل الأسئلة المهمة لمحامي الهجرة الأستاذ ناظم البردوع. أهلا وسهلا فيك ناظم، صباح الخير.
10: صباح الخير فارس، صباح الخير بيترا، صباح الخير المستمعين.
8: هلا يا ناظم، يعني هالموضوع بعرف بهم الكتار، وشكرا لأنك أنت يعني من القلب حبيت أنك تسلط الضوء عليه. بداية، شو أنواع التأشيرات اليوم؟ عم نتحدث عن تأشيرات الزيارة يلي يمكن للأهل والأقارب التقدم لإلها، سيما إذا كانوا أبنائهم أو أحد أفراد عائلاتهم مواطنين أستراليين أو حاملي الإقامة الدائمة.
10: بشكل عام أكثر تأشيرة بتنعمل للزيارات العائلية هي تأشيرة الزائر اللي رقم 600، فيزا فيزا سب بلاس 600 رقم 600، وهذه التأشيرة فيها عددا أكثر من مسار. في ناس بتقدم على المسار السياحي العادي، وهذا مناسب بيكون أكثر شيء لزيارة الأهل والأصدقاء أو السياحة. وفي مسار تاني هو اسمه Sponsored Family Stream اللي هو بيكون مدعوم بكفالة من حدا من أحد الأقارب داخل أستراليا. هلا أكيد اختيار المسار المناسب بيعتمد على وضع الشخص، على جنسيته، على سجله سجل سفره من قبل، على وضع العيلة بأستراليا، وأكيد مش كل الحالات لازم تمشي بنفس الطريق. فهيدا الموضوع لازم يستشير، يعني أي شخص حاب يجيب قريبه من الخارج لازم يستشير محامي أو يفكر بهذه النقطة مشان ينقي بين المسار السياحي العادي أو الفيزا الزيارة المكفولة.
9: حلو كتير على التوضيح. طيب بعد هالموازنة اللي كشف عنها وزير الخزانة جيم شالمرز، وطبعا دائما الهجرة من الركائز الأساسية للموازنة، عدد المهاجرين وغيره، هل برأيك التوجهات الجديدة ستنعكس على دراسة طلبات الزيارة؟ عم نسمع من المعارف والأصدقاء أنها عم تأخذ حتى وقت أطول يعني to process.
10: هلا اذا بدنا نحكي نحن بدقه بهذا الموضوع، هو ما صار في تغيير جذري مباشر على شروط التاشيرات الزياره العائليه بحد نفسها، بس اللي صار انه الحكومه صارت عم تركز اكثر على نزاهه نظام الهجره وتاكد انه التاشيرات المؤقته عم تستخدم للغرض اللي انعملت كرماله. اكيد يعني عمليا صار في تدقيق اكبر على الملفات، الموظف ما عاد يكتفي انه يشوف دعوه من الابن او البنت او القريب من الموجود داخل استراليا، صار بده يشوف الصورة الكاملة، يعني شو بده يعرف شو وضع الشخص ببلده، إذا عنده شغل، إذا عنده التزامات عائلية، إذا عنده قدرة مالية مثلا، وهل فعلا ناوي إنه يرجع بعد انتهاء الزيارة أو لا. وأكيد وضع البلد اللي الشخص عم يجي منه كتير بيأثر، يعني كل ما البلد كان مضطرب أكثر كل ما كان التحصيل تأشيرة زيارة على أستراليا بتكون أصعب أكيد. وكل ما كان البلد مرتاح ومعروف عنه أنه بلد مستقر وبلد غني كل ما كان تأشيرة الزيارة أسهل على أستراليا، هيدا شيء واضح يعني. لذلك كمان حتى بنشوف أنه تحضير الملف بشكل صحيح صار أهم من أي وقت مضى. فهيدي التوضيح اللي حبيت أعطيكم إياه.
8: ناظم، إذا ما نحكي اليوم عن أسباب الرفض الأكثر شيوعاً، شو أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض تأشيرات زيارة الأقارب؟ كيف يمكن اليوم للمتقدمين كمان إثبات أنه الزيارة مؤقتة وأنه عنده نية حقيقية للعودة لبلده؟ يمكن هيدا النقطة العالقة دايماً تأكيد اليوم سبب وجيه للعودة إلى الوطن الأم.
10: أكيد أكيد سأحكي عن الأسباب، بس كمان في ضرورة نقطة نوضحها، نقطة عملية نحن بنواجهها بكل يوم تقريبا. في عنا كذا بلد، في أشخاص من كذا بلد إذا بيقدموا طلب زيارة على أستراليا حاليا بغض النظر شو وضعهم، إن شاء الله يكون يعني عندهم أحسن ملف وأوضاعهم كتير مناسبة ووضعهم المالي كتير مناسب وعندهم شغل وعندهم أملاك وعندهم كل الأشياء المطلوبة، عم نلاقي رفض. مثلا عنا من لبنان، سوريا، العراق، اللي هو إذا مثل ما قلنا البلد كتير مضطرب أو في شوية مشاكل بيكون عادة طلب زيارة كتير صعب. الحابب وضحه للمستمعين إنه بهذه الحالات إذا شخص بيقدم طلب زيارة على أستراليا وعنده أقارب هون وبيرفض الطلب، في يعمل استئناف للمحكمة الإدارية. وللحقيقة اللي بنشوفه عمليا أنه بالفعل أكثرية طلبات الزيارة أو تأشيرات الزيارة بتنعطى بعد استئناف المحكمة الإدارية، يعني نحن عنا هالشي بنشوفه تقريبا بشكل أسبوعي، عم يصير كتير رفض بأول مراحل وما عم تطلع فيزا التأشيرات الزيارة إلا بعد استئناف المحكمة الإدارية. اوكي خلينا نوضح، يعني ما في الا تقريبا الاهل الام والاب هن الوحيدين الاوقات وبيمشي حالهم من اول طلب من دون استئناف. هلا اكثر اسباب الرفض اللي بنشوفها انه بيكون دائره الهجره مش مقتنعه انه الشخص هو زائر حقيقي او مؤقت، يعني هذه اكثر الاسباب بنشوفها بشكل عام. يعني اذا ما كان عنده روابط قويه بالبلد او اذا وضعه المالي مش واضح او اذا مش مقدم ادله كافيه عن سبب الزياره، هون بتزيد اكيد احتماليه الرفض. لحتى يقنع دائرة الهجرة أنا برأيي لازم يقرب مستندات بتدل أنه عنده أسباب يرجع، مثل إثبات عمل أو شركة أملاك أو عقارات إذا موجودين، عنده عائلة أو أولاد أو أهل هو بيدير باله عليهم، إذا في حسابات مصرفية منتظمة أكيد، إذا في برنامج زيارة كان واضح ومنطقي. كل ما كانت الروابط بالبلد الإقامة أقوى كل ما كانت فرص الموافقة أفضل. وأكيد إذا في شخص عنده تاريخ سفر مثل مسافر على دول أوروبية من قبل مثل أمريكا وأوروبا وكذا، هذا كتير كتير بيساعد بالموضوع.
9: طب ناظم، يعني بنسمع كمان وسمعنا مرة منك إنه في فرق بين تأشيرة الزيارة العادية وتأشيرة تانية برضو زيارة ولكن سبونسرد أو مدعومة من أحد أفراد الأسرة، من ابن مثلا موجود هون بأستراليا أو بنت بيقولك أنا بدي تسبونسر والدي أو والدتي أو شقيقي ويجي على أستراليا على حسابي تقريبا، بتلاقي الفرص أفضل بهذا النوع من التأشيرات؟
10: هلا انا للحقيقه بتاشيرات الزياره العاديه يعني من دون كفاله، الشخص بيعتمد بشكل اساسي على ملفه الشخصي وعلى وضعه الشخصي ووضعه المالي، بينما تاشيره الزياره المدعومه من العائله بيكون في قريب مؤهل باسرائيل عم يدعم الطلب، واحيانا دائره الهجره ممكن تطلب من الكفيل انه يحط كفاله ماليه او ضمان مالي لفتره وعاده الضمان المالي بيكون عاده بين 5000 دولار ل 15000 دولار. الضمان بتحدد حسب كل حالة أكيد، وممكن يوصل كماكسيمم، شفنا حالات ممكن يوصل كماكسيمم للأربعين ألف دولار ككفالة أو ضمان مالي. أنا عادة بنصح بخيار يعني حسب كل شخص وعنده حالة أكيد، فعمليا أنا شوف على أرض الواقع كمحامي هجرة ما في فرق كبير كتير بالتشانسز انه اذا قدموا طلب سياحة عادي او طلب سياحة مع كفاءة، الا في حالات لما بيكون مثلا عم او خال بدهم يجيبوا ابن اختهم او بنت اختهم، يعني هيدي اللي عندنا الريليشنشيب نيفيو او نيس، لانه لو بيقدموا طلب السياحة عادي ما بيقدروا يعملوا لهم استئناف للمحكمة الادارية. خلينا نقول اذا خال عم يكفل ابن اخته ورفض الطلب، إذا مقدمين طلب السياحة عادي ما بيقدر يعمل له كفالة من خلال المحكمة الإدارية، بينما إذا مقدم له طلب مع كفالة ورفض الطلب الخال بيقدر يعمل استئناف لابن أخته. فعنا التوضيح على هذه النقطة. أكثر شيء أنا بركز لما بيكون في هذه العلاقة، يعني مش قرابي درجة أولى، بننصح بتقديم الطلب مع كفالة، لأنه إذا تم الرفض فينا نعمل استئناف بالمحكمة الإدارية. قد
9: يأخذ وقت عذرا الاستئناف
10: الاستئناف عم يأخذ تقريبا حوالي بين السنة للسنتين حاليا.
8: ناظم، إذا بدأ أنتقل أنا وياك وفارس والمستمعين إلى تشديد الرقابة اليوم على تحديدا التأشيرات المؤقتة، اليوم الحكومة تسعى إلى تعزيز نزاهة نظام الهجرة، دايما عم تجرب يعني تخلي هالسيستم يكون ضد الإساءة أو إساءة الاستخدام بقدر المستطاع، شو التأثير العملي لهالإجراءات على العيال يلي عندها رغبة اليوم باستقدام قدام أقاربة لزيارة؟
10: التأثير الأساسي أنا بشوف أنه الطلبات صارت بحاجة لتحضير أقوى، الملفات لازم تكون محضرة بشكل منظم أكثر. اليوم ما بقى فينا نقول والله بدي زور ابني أو بدي زور أو بدي شوف حفيدي، هذا السبب أكيد مهم جدا، بس لازم يكون الطلب مدعم بأدلة ومستندات. أكيد الحكومة عم تركز على منع إساءة استخدام التأشيرات المؤقتة، وعم تتأكد أنه الأشخاص اللي عم بيجوا على أستراليا ملتزمين بشروط التأشيرة وراح يغادروا على الوقت أكيد. لذلك منشوف أنه الملفات اللي بتكون منظمة ومحضرة بشكل مظبوط عندها فرص أفضل بكتير من الملفات اللي بتكون ناقصة أو مقدمة بشكل عشوائي.
9: حلو كتير، يعني ما ناخدها for granted أنه أكيد أنا رايح عند ابني أنه أكيد هيعطوني تأشيرا، نحضر ملفنا بشكل واعي أكيد ومسؤول.
10: أكيد.
9: ناظم، أخيرا إذا عندك نصائح هيك أخيرة بتحب تحكيها لمستمعينا اللي ناويين يقدموا لفرد من العائلة على تأشيرة سيارة.
10: أنا برأيي الاتجاه العام رح يضل أنه باتجاه التدقيق والتأكد من استيفاء كل الشروط أكثر من يكون في تغييرات جذرية على نوع التأشيرات. نصيحتي للعائلات أنه ما يستعجلوا بالتقديم قبل ما يتأكدوا أنه الملف جاهز بالكامل. أنا دائما أقول في ثلاث أسئلة لازم نجاوب عليهم قبل تقديم أي طلب. أولا، هل اختاروا نوع التأشيرة المناسب؟ وثانيا، هل عندنا أدلة كافية بتثبيت الغرض من الزيارة والقدرة المالية والنية بالعودة؟ وثالثا، إذا في أي رفض سابق أو مشاكل سابقة مع التأشيرات هل تم شرحها بشكل قانوني صحيح ومفصل؟ وبالنهاية الرسالة اللي بحب وصلها إنه أستراليا ما زالت أكيد ترحب بزيارات العائلية، لكن المطلوب اليوم هو يكون ملف قوي واضح صادق ويجاوب مسبقا على التساؤلات اللي ممكن تكون عند دائرة الهجرة أو ممكن تخطر على بالها.
8: ناظم المردوع محامي الهجرة، ما نشكرك من قلبنا على هالإضاءة، بدنا نشكرك من قلبنا على كل الإضاءات يلي من خلالها رفقت Good Morning Australia. شكرا من القلب باسمي وباسم فارس وباسم كل المستمعين على هالإضاءات القيمة.
10: شكرا، شكرا لكم. شكرا،
9: شكرا لك يا ناظم. ونذكر في ختام هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى استشارة وكيل أو محامي هجرة مستقل.
8: بعد قليل رامي خليفة الفنان اللبناني العالمي ينضم إلى أثير SBS و Good Morning Australia تنحكي عن الفن كيف يقاوم كل أشكال الموت. ابقوا معنا.

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. مسؤول أمريكي يؤكد توقيع ترامب للاتفاق مع إيران. مقتل طفلين في حادث دهس مأساوي في غربي سيدني. وإنجلترا تحقق فوزا مهما على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين ضمن مباريات كأس العالم 2026.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا لليوم 18 حزيران يونيو. نبدأ الجولة مع سيدني، طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 23، 18 بالعاصمة الثقافية ميلبن، وأمطار متفرقة. بريسبن غائم إلى مشمس و23 درجة، 17 غربا في بيرث، وطقس صافي إلى مشمس تدريجيا، 15 جنوبا بأديلايد وأمطار متفرقة. العاصمة كامبرا عم تشهد أمطار متفرقة و17 درجة، 16 في هوبرت وأمطار متفرقة. بنختم الجولة مع داروين وأمطارة و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: بآخر وقفة رياضية خلونا مع عجقة كأس العالم. ما ننسى أخبار الرياضة هون بأستراليا. State of Origin مبارح كانت ليلة جماهيرية حضرها عشرات الألاف بالMCG بالملبن كريكت جراوند، وكوينزلاند مارونز قلبوا الطاولة على نيو ساوث ويلز بلوز، فازوا 44 نقطة ل24 نقطة في المباراة الثانية من السلسلة الشهيرة التي تحظى أكيد بمتابعة كتير واسعة وجماهيرية كبيرة في البلاد. نيو ساوث ويلز أنهت الشوط الأول متقدمة ومسيطرة نسبيا، فانبسطوا يعني وقال لك خلاص حسمنا السلسلة، ولكن الشوط الثاني كان انفجار من كوينزلاند والمارونز وسجلوا نقاط متتالية حسمت اللقاء بشكل قاطع. في أخبار كأس العالم، إنجلترا فازت على كرواتيا 4-2 في مباراة جدا قوية، والبرتغال تعادلوا مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في مفاجأة لكثيرين. ومباريات باقي نتائج مباريات بتلاقوها على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
1: يقول محمود درويش: هزمتك يا موت الفنون جميعها، لأجل لبنان for Lebanon. أمسيتان اليوم بيحييون المؤلف وعازف البيانو اللبناني الفرنسي العالمي رامي خليفي، والموسيقى رح تقول كلمتها اليوم بتحية إلى لبنان، لبنان الإنسان، وإلى الجنوب الجريح بأمسية اليوم رح ترتفع بقلب صوت الموت، ترتفع إلى نشيد للحياة.
0: يتخلل الأمسية عرض الفيلم الوثائقي كلنا للوطن للمخرج اللبناني الراحل مارون بغدادي، لصورة عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
1: وأيضا أعمال عبد الحميد لبعلبكي ابن العديسي الذي هو حاضر أيضا بقلب كلمته والكلمة حياة وبقلب لوحاته. أمسية رح تجمع ثلاث أشكال من الذاكرة: الصورة، الكلمة، والنغمة.
0: يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الساعة عازف البيانو رامي خليفة. أهلا وسهلا فيك رامي، صباح الخير.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: يا هلا يا هلا يا رامي، كتير سعدة أنك معنا. رامي، بداية أردت أنه تكون بهالأمسيتين أن تكون منحازا للبنان الإنسان، بالتحديد عم تنبش عن وجه الإنسان بهالوقفة الفنية لأجل لبنان for Lebanon. شو يلي بدك تقوله عزفا على البيانو رامي؟
2: بالحقيقة أنا يعني حبيت شارك بهالحفلة لأنه كلنا بحاجة يعني لحب، لأمل، لضوء. بفتكر العالم كتير فيه سواد وكتير فيه عنف، وخارج عن إطار السياسي يعني حبيت يعني كون كلنا مجتمعين سوا تنتذكر من وين جايين وتن نحتفل بالجمال اللي موجود بلبنان.
0: حلو كتير رامي، يعني بين أعمال عبد الحميد بعلبكي، فيلم مارون بغدادي، وطبعا موسيقى الكبير مارسيل خليفة، من وجه له تحية. يبدو الأمسية تجمع ثلاث أشكال من الذاكرة: صورة وكلمة ولحن ونغمة. خبرنا أكثر عن هاتين الأمسيتين بسيدني وبملبن أيضا.
2: بكرة بملبن الحفلة رح تكون الساعة 7 بالأتينيوم ثياتر، ونهار السبت ببانكستاون، السبت نهار السبت بسيدني. ف يعني أول جزء رح يكون حال مقدم على البيانو شي نص ساعة مع مؤلفات لإلي، كلهم بيحكوا عن الوطن يعني عن لبنان وعن ذكريات اللي أنا عشتها بلبنان شخصيا، وكمان عن كمغترب كمان كيف عشت الحالة كمغترب وكيف تأثرت يعني بكل الأخبار اللي توصلنا، وكيف قدرت يعني حولهم وعبرهم بالفن وبالموسيقى وبالنغمة. وبعدين بمرافقة البيانو رح يكون في دياباراما عبد الحميد بعلبكي، الرسمات دي بتحكي يعني عموما عن الجنوب، مثل ما ذكرت بترا هو من العدايسة، ودمر بيته كله مع كل لوحاته، مع كان عامل متحف هو بالعدايسة وكل شيء تدمر للأسف بالضرب الإسرائيلي. ف كمان يعني حبينا نرجع نلمم هالذاكرة كلها ونقول إنه رغم كل الموت والعنف وقد ما الناس بتجرب تمحي ذاكرة، ذاكرة ما فيها نمحيها، يعني
1: تبقى
2: ذاكرة
1: الحياة.
2: بتبقى حية وتبقى الآية، وعبر الفن يعني الفن مستمر وبيبقى. فهذا هذه الرسالة اللي حبينا نوصلها للجميع. وبالتاني جزء رح يكون في فيلم مارون بغدادي كورنال الوطن، اللي هو فيلم معمول 72، وفعلا إذا واحد بيحضروا هالفيلم يعني بيرجع بيشوف ذات الصور، ذات القصة عم تتكرر كل وقت، يعني ما في شيء تغير للأسف. فبس بذات الوقت بيصور الجنوب بطريقة كتير إنسانية، بيحكي مع الناس اللي عايشة هونيك عن كل الصعوبات اللي الناس بتمرق فيها، بس بصور بطريقة كتير إنسانية كتير حلوة. وكمان عنا الشرف يعني يكون ضيفنا مارسيل خليفة، رح يكون عشاركنا شوي بالأمسية، رح يعمل معي غنية، ورح يكون كمان عم بيحكي يعني عم بيعمل حوار عن الفيلم تبو المارون، لأنه هو موسيقته الموجودة بالفيلم
1: تحديدا عن هذه الثنائية يلي جمعته بمارون بغدادي رامي. تحدثت عن محترف ثقافي في منزل، نتحدث عن منزل الفنان التشكيلي عبد الحميد البعلبكي يلي انمحى، ويلي انمحت معه معالم قرى جنوبية بأكملها. اليوم أمام هذا الكم المرعب من الموت، شو قادرة الموسيقى تنقذه من هالذاكرة الجماعية؟ هل قادرة الموسيقى اليوم ترجع ترمم يلي تدمر جواتنا على الأقل؟ وهل ترى أن الموسيقى اليوم هي فعل مواساة، شفاء، مقاومة أو شهادة للتاريخ يا رامي؟
2: كله اللي قلتي بيترا كله صح. وبفتكر هلا اكثر من حيالله وقت كثير مهم نكون موجودين على المسارح وبالعالم. انا عم ببرم بالعالم وعم بشوف قد ايه الناس بحاجه تجي تسمع وترجع تحلم وترجع يكون عندنا نعطيها طاقه جديده ونعطيهم امل جديد. يعني بكفي بقى، يعني كثير عن جد كتير في عذابات، وموسيقى نوع من دواء يعني فيها تشفي الأرواح.
1: رامي، يمكن يلي عم بتقوله اليوم هيك عم يمرق مثل نسمة شفاء عند كتار، ومنعرف أبناء الجنوب أيضا الكتار بأستراليا بالتحديد. الأمسية سيتخللها حضور الكبير مارسيل خليفة يلي واكب بموسيقته، مثل ما قلنا فيلم كلنا للوطن لمارون بغدادي، يلي واكب بموسيقته جرح الجنوب، يلي واكب بموسيقته نضال الشعوب وتحديدا الإنسان الجنوبي. دايما بس بتوقف أمام مارسيل وأنت يلي عندك لم تأتي لتكمل بس لترسم وتكتب قصتك الخاصة، الوقفة قدام قامة مثل مارسيل خليفة وهو البي، شو بتعني لك لألك يا رامي؟
2: يعني كتير، وبفتكر علاقة كتير خاصة وحلوة، لأنه مش بس علاقة بي وابن، بس علاقة زملاء اشتغلوا مع بعض وسافروا مع بعض ولعبوا موسيقى مع بعض، ويعني كانوا بذات المهمة الفنية، يعني بذات الحب للفن للموسيقى. فهول الذكريات بيبقوا معي، بحملهم معي كل وقت يعني، وهذا الشيء كتير لا. خاص وكتير كتير حلو يعني. بفتكر بعتبر حالي كتير محظوظ يعني يكون عندي هالحياة المشتركة مع مارسيل.
0: بنوجه تحية كتير كبيرة من خلالك رامي. أكيد زي ما ذكرنا هيك بشكل موجز، أنت تجول العالم مع الانتيدوت، يعني تتقاطع موسيقى الجاز وتقاليد البلقان والأصوات الأسيوية الشرقية أيضا مع بيجان شمراني رديهاسا وحضرتك أيضا. شو أهمية هالتجربة اللي بتشبه العالم يمكن بهالوقت اللي عم نعيش فيه، تمتزج فيها الثقافات والهويات الموسيقية؟ خبرنا أكثر عن هذه الجولة العالمية.
2: ايه هذا جزء من اشغالي يعني. هذا التريو الانتيدوت، الانتيدوت بالانجليزي، اللي هو تماما بيحكي عن نجرب نشفي الارواح ونشفي العالم
1: بالموسيقى
2: بالموسيقى. وفعلا بس يجوا يحضروا حفلات العالم بنحسهم يعني عن جد في نوع من يعني بيتأثروا كتير لأنه بيجوا بعدين مرتاحين كأنه عتناهم، ونحن عم نشفي حالنا كمان بذات الوقت كموسيقية، يعني الثيرابي من الجهتين يعني لأنه لإلنا كمان. ف هي الموسيقى يعني بتحكي عن نشف الروح، فيها كتير هيك تأمل، فيها كتير صور، فيها كتير سلام. كونهم هن اثنين موسيقية، واحد جاي من إيران الثاني من ألبانيا، وكمان عانوا من الحروب هن كمان، وهربوا من بلادهم، وعن في يعني قصة تشبهنا شوي يعني، فلقينا بعض بقصة مشتركة. بس اللي بيجمعنا هو عن جد الإنسانية، يعني ما في حدود، ما في يعني هل ما في، ما عم نقسم بعض، نجمع بعض، نلتقى ونعمل شيء سوا سويا، مش واحد أهم من الثاني، كلنا على ذات المستوى تنعمل شيء للعالم.
1: تيطلع الصوت الواحد بهالتعددية بعد ما شفنا الانتيدوت أبدا بأستراليا، أي متى بتوعدنا بموعد مع هالتريو رامي؟
2: ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه، عم نشتغل على شيء للسنه الجايه، بس اكيد اذا بنجي رح تكون جوله كبيره وحلوه، وبنرجع نمرق لعندكم يعني اذا تستضيفونا
1: بنفتح لكم الاستوديو كله. looking forward يا رامي.
2: اوكي ثانك يو،
0: شكرا وكل التوفيق بهاتين الأمسيتين الموسيقيتين بسيدني وبملبن، وتحية أكيد لمارسيل خليفة كمان مرة. شكرا لك العازف اللبناني الفرنسي رامي خليفة.
2: شكرا
1: من القلب رامي خليفة. ابقوا معنا، فاصل ونصل إلى آخر فقرة من فقرات Good Morning أستراليا.
3: مستمعينا، في زمن تتزاحم فيه الروايات عن
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
6: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم، أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
7: SBS Kickoff.
8: A new music station celebrating football anthems from around the world.
9: It's time for Africa.
7: It's live now
8: on DAB Radio, the SBS audio app.
9: We got the game
7: on. Online and SBS on demand.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
3: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً، يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio، أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: قبل فقرة المنوعات لابد من أبديت على أهم ما أنجز بالأمس من يعني فيفا وورلد كاب
0: مع ريان برهوم لنستمع.

0: شهد اليوم السادس من كأس العالم فيفا 2026 تحطيم أرقام قياسية وتألق لافت من أكبر نجوم اللعبة، فقد أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يشارك في 6 نسخ من كأس العالم، واحتفل بهذا الإنجاز بتسجيل ثلاثية، فيما قاد كل من كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند منتخبيهما إلى انتصارات مميزة بتسجيلهما 2 لكل منهما. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم السادس من البطولة. استهل المنتخب الفرنسي مشواره في المجموعة التاسعة بفوز بنتيجة 3-1 على السنغال في نيويورك، وبعد شوط أول انتهى دون أهداف افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 66 قبل أن يضيف باركولا الهدف الثاني، وقلصت السنغال الفارق في الوقت بدل الضائع، لكن مبابي عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي. وفي ولاية ماساتشوستس واجه منتخب العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد نظيره النرويجي في لقاء جمع منتخبين عاد إلى كأس العالم بعد غياب طويل، وكان إيرلينغ هالاند نجم المباراة بلا منازع بعدما سجل هدفين قبل نهاية الشوط الأول ليقود النرويج إلى فوز مقنع بنتيجة 4-1. ورغم الخسارة أبدى غراهام أرنولد تفاؤله بقدرة العراق على المنافسة من أجل التأهل إلى الدور المقبل.
1: What we're going to focus on, obviously, I think 3 points will get you through to the next phase. We've got 2 more games to go. You know, I thought the boys did exceptionally well first half. A couple of mistakes hurt us badly.
0: وفي كانساس سيتي سجل ليونيل ميسي الأهداف الثلاثة لمنتخب الأرجنتين حامل اللقب ليقود إلى فوز 3-0 على الجزائر.
2: ميسي! Lionel Messi stands alone in Argentine lore and now tied with Miroslav Klose the most goals at the World Cup.
0: وبات النجم البالغ من العمر 39 عاما متعادلا مع ميروسلاف كلوزي في صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدفا لكل منهما. وفي كاليفورنيا تغلبت النمسا على الأردن المشارك للمرة الأولى في كأس العالم بنتيجة 3-1، وافتتح رومانو شميد التسجيل للنمسا قبل أن يدرك علي علوان التعادل مطلع الشوط الثاني، لكن المنتخب النمساوي استعاد تقدمه سريعا وأضاف هدفين آخرين من بينهما ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. لم يتبقى سوى 3 أيام على المواجهة المقبلة لمنتخب أستراليا سوكروز عندما يلتقي أصحاب الأرض الولايات المتحدة في سياتل يوم 20 حزيران يونيو عند 5 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا مباشرة على SBS، ويختتم المنتخب الأسترالي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة باراغواي يوم 26 حزيران يونيو مباشرة على SBS. وبالنظر إلى مباريات الغد يبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في مواجهة كونغو الديمقراطية، كما تواجه إنجلند منتخب كرواتيا، أوزبكستان في مواجهة كولومبيا، وغانا في مواجهة بنما. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم السادس من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS و SBS On Demand.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات، آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن.
1: وأنا بترا طوق الهندي. وما فينا إلا ما نبلش يا فارس مع النشامة، مع جماهير الأردن يلي كمان عطيوا درس أخلاقي جدا راقي للعالم بعد الخسارة أو بعد الهدف التاريخي. ما كان يعني ما كان فيهم إلا ما يقوموا بتنظيف الستاديوم، وهيدي لفتة كمان أخذت تفاعل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح، مباراة الأردن اللي بيشاركوا لأول مرة بالمونديال انتهت أمام النمسا 3-1 لصالح النمسا، ويعني كان الهدف الوحيد من تسجيل وتوقيع علي علوان. حلو الحقيقة، يعني متعودين على منتخبات اليابان عادة أو على جماهير اليابان عادة بتعمل هاي الحركة، فشكرا حبايبنا، حركة حلوة بترفع الراس والروح الرياضية حلوة، يعني مش
1: حلو.
0: إنه خسرنا يلا منروح، لا
1: بنضف
0: الاستاد بعدين منروح. والحقيقة كان في يعني شيء بشيء يذكر، مقطع راح فايرل كمان، مجموعة مشجعين أردنيين يعني أردنيين أمريكيين أعطوا الشماغ الأردني لشرطية.
1: صحيح،
0: بتقول إيش هاد؟ قال هذا الشماغ، قال يس شكرا شكرا.
1: فارس، كان ملفت أيضا حضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني يلي كمان أشاد بالأداء البطولي والمشرف للنشامة بأول مباراة لقلهم بكأس العالم. أكد أنه يلي قدموه هو مجرد بداية، وقال ما حسيت ولا لحظة أنه أول مباراة لإلكم ببطولة كأس العالم، أمتعتونا بهالأداء البطولي والمشرف، تذكروا أن فقط البداية والقادم يحمل الكثير من الفرص.
0: خلينا نروح على الأرجنتين، عرض أكبر قميص لمنتهى، أو لا مش راح على الأرجنتين، نروح على الأرجنتين من خلال القميص، ولكن عرض الحقيقة ببنغلاديش. وحلو أنه طبعا الأرجنتين هذا الفريق الرائع عنده متابعين ومحبين بكل أنحاء العالم بما في ذلك في العالم العربي. أكبر قميص للمنتخب ببنغلاديش بداكا تحديدا بالعاصمة، وبوقته صراحة بعد إنجاز هاتريك للاينل ميسي كتب بالتاريخ.
1: بالفعل يا فارس، ما فينا إلا ما أحكي عن ميرلين هالبطة، البطة التي تجوب شوارع المكسيك وعم بتشجع المنتخب المكسيكي، صارت نجمة غير متوقعة بمدينة مكسيكو مع اجتياح حمى كأس العالم للعاصمة، خطفت الأضواء، تحولت لمصدر فرح لألاف المشجعين بالمونديال. بكل بساطة ملبسينا أخضر and she's rolling. إنها البطة ميرلين،
0: مسكها هالبطة لذيذة كتير بتستاهل تروح فايرل. خلينا نختم اليوم منوعاتنا وما شغل السوشيال ميديا من قطاع غزة، رغم الدمار الواسع والمآسي التي لم تتوقف، الغزيين بعدهم عم بيتابعوا كأس العالم، بيشجعوا، يعني ما بدنا نقرر عنهم، ولكن أنا بعرف يعني إنه قطاع غزة ميالين كتير لمنتخب الفراعنة وللمنتخب المصري. شجعوا الأردن، بشجعوا المنتخبات العربية، ويعني هيك

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. تجري الشرطة تحقيقا في حادث سير مأساوي وقع في جنوب غربي سيدني وأسفر عن مقتل طفلين يبلغان من العمر 1 و5 سنوات. وقال قائد الشرطة بالإنابة تيموثي كالمان إن سائقا كان يقود سيارة صدمت الطفلين بينما كان يجلسان في عربة أطفال في منطقة كابراماتا بعد ظهر أمس الأربعاء. وأضاف أن الطفلين فرق الحياة رغم الجهود الكبيرة التي بذلها سائقون ومار في المكان، حيث قدموا لهم الإنعاش القلبي الرئوي، بل وقاموا بإزالة السيارة على جانبها لتحرير أحد الطفلين من تحتها. وأشار كالمان إلى أن الشرطة تسعى الآن إلى تحديد الملابسات الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث.
1: The driver is 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash Investigation Unit will take carriage of this

0: investigation, assisted by police from Fairfield detectives.
1: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس بريس بعدما أورد موقع أكسيوس الإخباري أن التوقيع جرى خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي. في ذات الوقت أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران وقعت الاتفاق مع واشنطن. هذا وكشفت السلطات الأمريكية عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي تلتزم بموجبها طهران خفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. ووصف مسؤول أمريكي رفيع المستوى هذا الالتزام الإيراني بأنه انتصار كبير في تصريح أدلى به للصحفيين بعد أن عرض بالتفصيل مضمون مذكرة التفاهم التي لا تزال تحتاج إلى توقيع رسمي. وحول أهم بنود الاتفاق يقول مراسل SBS عربي في نيويورك محمد السطوحي:
2: إيران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، هناك ستكون مفاوضات بشأن هذا البرنامج النووي، لا يوجد شيء في المذكرة على الأقل ما تسرب منها حتى الآن بشأن ما سيتم عمله، لكن واضح أنه ربما لن يتم نقل اليورانيوم المخصب في إيران إلى الخارج، سيتم التعامل معه فنيا بحيث لا يكون صالحا للاستخدام العسكري. وبالنسبة للجوانب الاقتصادية، هناك صندوق بحوالي 300 مليار دولار من أجل إعادة البناء في إيران.
1: هذا وأشاد الرئيس ترامب باتفاق السلام الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران، معتبرا أنه جنب المنطقة كارثة اقتصادية. وقال ترامب في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا إن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ارتفعت بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن الهدنة قبل 3 أيام، معربا عن أمله في أن يشكل الاتفاق بداية لسلام أوسع في منطقة الشرق الأوسط. كما أثنى الرئيس الأمريكي على زعيمي روسيا والصين قائلا إنهما ابتعدا إلى حد كبير عن الصراع وساهما في تحسين الأوضاع بالنسبة للولايات المتحدة.
3: I don't want to say it. You know, somebody would say, oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China. Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said, I would really appreciate you not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't.
1: أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستمول الاستجابة لتفشي مرض إيبولا في وسط أفريقيا بحزمة مساعدات تبلغ 809 ملايين دولار، وتشمل الحزمة دعما طبيا للعاملين في الخطوط الأمامية ومساعدات إنسانية. في نتائج مباريات كأس العالم 2026، فازت إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4-2. وفي وقت سابق من صباح اليوم استهلت البرتغال مشوارها بتعادل إيجابي مع الكونغو بهدف لكل منهما. هذا وتجري حاليا مباراة غانا وبنما، تليها مباراة أوزبكستان وكولومبيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 15، ملبن أمطار مع رياح 18، هوبرت أمطار 16، كامبرا أمطار 17، سيدني مشمس إجمالا 23، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد، شكرا لإصغائكم.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حدا شي ورد يرميكي بصدق.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: تجري الشرطة تحقيقا في حادث سير مأساوي وقع في جنوب غربي سيدني وأسفر عن مصرع طفلين يبلغان من العمر 1 و5 سنوات. وقالت الشرطة أن سائقا كان يقود سيارة صدم الطفلين بينما كان يجلسان في عربة أطفال في منطقة كابرماتا بعد ظهر أمس الأربعاء. وأضافت الشرطة أن الطفلين فارق الحياة رغم الجهود الكبيرة التي بذلها سائقون ومارة في المكان. وأشارت الشرطة إلى أنها تسعى الآن إلى تحديد ملابسات الحادث بشكل دقيق.
1: The driver is 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash Investigation Unit will take carriage of this investigation, assisted by police from Fairfield Detectives.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي ذات الوقت أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد أن كشفت السلطات الأمريكية عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تلتزم بموجبها طهران خفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. ووصف مسؤول أمريكي رفيع المستوى هذا الالتزام الإيراني بأنه انتصار كبير في تصريح أدلى به للصحفيين بعد أن عرضت بالتفصيل مضمون مذكرة التفاهم. وحول